أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على برامجنا على العربية 99.
1: أول خيوط الفرحة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر. تطبق الشروط. العربية 99.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
2: في ذكرى تأسيسها 70 تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
3: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون. بعد إعلان ترامب هل تصمد الهدنة بين إسرائيل وحزب الله؟
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 12 لعام 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة وتنظيم تقديم هذه الخدمات وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للتضرر والمساهمة في دمجها بالمجتمع وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته وتعزيز وتشجيع مكونات المجتمع على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية. كما حدد القانون اختصاصات ومهام هيئة تنمية المجتمع باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتشمل أبرز مهامها إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع كوريا في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمدينة دايجون وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة كوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية مرحلة ضبابية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال، بينما أظهرت التطورات الميدانية خلال ساعات قليلة أن التهدئة المعلنة لا تزال تواجه اختبارا صعبا. وقال ترامب إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف متبادل لإطلاق النار، مضيفا أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلين عن حزب الله، معربا عن أمله في أن يستمر وقف القتال إلى الأبد. وأشاع الإعلان الأمريكي بعد يوم شهد تصعيدا حادا، إذ لوحت إسرائيل بتنفيذ هجوم واسع على بيروت قبل أن يؤكد ترامب أن نتنياهو وافق على التراجع عن العملية العسكرية المخطط لها ضد العاصمة اللبنانية. لكن الهدوء لم يدوم طويلا، فقد أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، شملت استهداف دبابات ميركافا والتصدي لتحركات إسرائيلية في عدد من المحاور الحدودية. ضرب زلزال قوي قبالة سواحل منطقة كالبريا في جنوب إيطاليا فجر اليوم، وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته 6.2 درجة. وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل السلطات عمليات التقييم والتحقيق في المناطق المتأثرة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: أنا من أكثر الأشياء اللي كانت زمان تحزني, ما بعرف إذا كريم أنت بتتذكر ولا لا, إني أشوف منظر حدا قاعد بياكل لحاله بالمول أو بمطعم. يو عادي ممكن انه يعني ممكن انه يعني استاذن انه اقعد معاهم عشان اسليهم. نعم. لانه ما بقدر اشوف حدا قاعد. بس الصراحه صار لي سنه كانوا الناس يقولوا لي هبه على فكره قمة الاستمتاع انك تقعدي تاكلي مع حالك فعلا. او مثلا تتابعي مسلسلك اللي انت بتحبيه وتقعدي تاكلي. نعم. صار لي سنه عندي هذا الشعور. Is this normal ولا لا؟
1: طبيعي جدا.
0: عن جد؟
1: طبيعي جدا.
0: أنا متأخر شوي؟
1: لا بالعكس, يعني حلو أنك انضميتي إلى فريقنا لأنه أنا ممكن
0: إلى فريقنا. ليش أنت من هذا الفريق؟
1: أنا أكلي ممكن يبرد, ممكن يخرب.
0: كيف يعني؟
1: ممكن يتعفن من كثر ما أنا قاعد أدور على الفيديو الصح.
0: لا
1: أني أشوفه عشان ما أقدر. أنا أعتبر أي أحد يقعد يتابع يأكل بدون ما يتابع هذا أنت سايكوباث.
0: انت طب احكي لك شغله. انا وحده مثلا, انا وحده من الناس. هلا احنا تربينا ببيت اهلنا في تلفزيون بالمطبخ.
1: نعم.
0: وما بعرف, ما تسالني ليش لما كنا مثلا ناكل, هلا مع انه احنا يعني عائله نتحدث مع بعضنا البعض, كان لازم في باك جراوند شغال ورا صوت. نعم. التلفزيون يكون شغال. انا ببيتي يعني هلا مع عائلتي الصغيره ممنوع تلفزيون بالمطبخ, وممنوع حدا يعني إذا it's a family time ممنوع حدا يكون يأكل وقاعدين نتفرج على شيء. وهذا برمضان إنه رمضان
1: بابي هتخف عائلتكم لا هتخربون
0: طاولة رمضان إنه نجتمع كلنا على طاولة واحدة
1: حلو
0: ونقعد نتفرج على مسلسل وإحنا عم نفطر. لا مستحيل.
1: أوكي. لا جميل جدا أنا معك. حلو إنه في اللمة هذه وهذه كانت عندنا على فكرة. يعني يوم مثلا وقت الغداء أبوي الله نقعد كلنا ناكل.
0: Exactly.
1: حتى لو أكلت أول مالك شغل.
0: صح.
1: لازم تقعدوا كلكم.
0: أنا بحس هاي الأشياء قوت علاقتنا بأهالينا.
1: نعم.
0: كتير.
1: نعم.
0: comparing لهلأ الأولاد.
1: نعم.
0: يعني هلأ للأسف بحس إنه
1: كل واحد كل في فلك إن يسبح لحاله,
0: كل واحد بيأكل بوقت معين, كل واحد بطريقة معينة.
1: تفتح الثلاجة تلقى أخوك الصغير
0: هذا لسه هذا لسه ستيل. أنا بحكي إنه لسه الأولاد كل ما كانوا بعمر أصغر أنت قادر شوية تسيطر عليهم. بس مثلا لما بيصيروا بفترة اللي هي جامعة وشغل خلص هو سيريس لكل واحد له روتينه يعني. فاليوم السؤال للمستمعين, هل انتم من الاشخاص اللي لازم لما تاكل في شيء تكون عم تحضره على التلفزيون او الموبايل او لا عندك فقره
1: انا ابغى اشوف اللي يقول لا ابغى اسمع قل لي لا بس الله يرضى
0: انا
1: عليك.
0: كريم بصير احكي لك شغله. انا ليتلي اضطريت بحس اني اعمل هذا الشيء. اولا لانه عن جد الاولاد كبروا خلص فكل واحد صار له حياته. يعني بنلتقي مثلا على وقت المدرسه.
1: نعم.
0: انا وكريم وميرا بنتغدى مع بعض بس يعني زوجي دوامه طويل ممكن بكتير أوقات يكون مش بدبي. بنتي دوامها كمان طويل
1: وقتك الخاص.
0: فصرت أحس يعني عملت هاي الشغلة مجبرة مش لأنه أنا I wanna do it يعني مش لأنه والله عندك اختيار يعني والله طلعت حلوة صراحة وأنا ما بحب هذا الإشي ما بحب إنه أحس يعني بتعرف هذا اللي هو إنه شغلة أنا ما كنت بدي إياها وطلعت
1: تخيلها قاعدة في المطبخ تأكل تابع التلفزيون مبسوطة بعدين تزعل أنا ليش قاعدة
0: لا يعني ما مش عارفة. يلا قولونا على 404 على الواتساب 0487155222.

0: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتوي داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
3: Raffles World Academy قادمة إلى الجادة في الشارقة،
4: مدرسة جديدة ملهمة من Inventures للتعليم، تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
2: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
3: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
4: باب القبول مفتوح شهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
5: Raffles World Academy الشارقة. ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
6: في موضوع مهم بكلمك فيه.
7: شو مسوي أنا هالمرة؟
6: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
7: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
8: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.

0: معنا سارة على الهواء. صباح سارة.
1: صباح الخير، كيفكم؟
0: كيفك، شو أخبارك أنت يا سارة؟ كل عام وأنت بخير. هيك منضلنا أسبوع زمان صح بعد العيد،
2: منضلنا نعايد بعض لسه.
1: ما في أحلى مباركات العيد، عاد عليكم بالخير.
2: سارة إنسانة طبيعية جدا، أحب أقول لكم يا إخوان جدا طبيعية. خبرينا شو من الناس اللي يقعدون قدام الموبايل هم يأكلون طبيعي جدا يعني.
1: أنا مو إنه أكل بشكل، لا بستمتع بالمتعة يعني. ما بأكل حالي أكلت الوجبة إذا ما في تلفزيون، وإذا كنت بمكان عام أو شيء هيك مضطر أكل وجبة سريعة أو شيء، بدي أحط الموبايل إجباري يعني، إجباري بدي أحضر شيء خلص. ما في كوكب آخر هيك، كل لقمي إلى متعة أكثر من اللقمة اللي بعده.
2: تخيلي سارة، أنا مستغرب إنه في ناس تبعت تقول مستحيل أنا قاعدة أتابع وأنا أكل.
1: لا هيدا صار عرف.
0: أنا كنت من هدول يا جماعة، والله كنت من هدول، كنت يعني والله العظيم كنت كتير أقدس وجبة الأكل.
2: أوكي بس يعني إيش تعمل يعني وأنت قاعد، إيش تفكر، إيش يشتغل
0: هلأ مخصر. أقعد أصلاً أقعد أكل لحالي، هذا أيوة. الكونسبت مفقود تماماً.
2: أي.
0: لازم أوه. حدا يجي يقعد معي بس يعني. أوكي.
1: لا أنت هون احترام الوجبات هون.
0: أيوة احترام
2: فعلاً. لا بس أنا أتكلم على الحاجات اللي ممكن، اللي أنا ممكن إذا أحد قاعد قدامي مستحيل أطلع الجوال وقاعد أكل وهو قدامي.
0: لا أصلاً أنا بحسكم خلص أنتوا الجيل الجديد you enjoy إنكم تقعدوا مع حالكم.
1: لا نحن، أنا بقعد مع اللي معي ونحضر، هاي الفكرة صارت
0: كمان. لحظة شوي سارة، قد إيه عمرك؟
1: أنا 27.
0: نفس العمر يعني. مو متزوجة سارة؟
1: لا متزوجة وعندي بنت صغيرة، فإحنا تطورنا صرنا ثلاثتنا بنقعد بناكل.
0: حلو. متزوجكم.
2: طيب ممتاز، هذا هو الكلام اللي
0: هذا عدد هو الكلام.
2: بس أنا من جد هذا السؤال اللي بطرحه عليك أنت هبة. يعني مثلا وأنت خلينا نقول أنك خلاص أنت قاعدة لحالك مجبورة ما في أحد،
0: أوكي،
2: وطلبت أكل، تقعدين تاكلين لحالك، ايش تفكرين اذا ما شغلتي شيء؟
0: لا هلا مستحيل يعني، اذا وصلت لمرحله اني طلبت اكل وبدي اكل لحالي، لا هو مش انه بدنا نقعد نتفرج على السقف ونتحدث مع بعض.
1: ممكن تحكي مع اي حدا او شيء.
0: المشكله احذروا شو، انه ما عاد في شيء مثلا يشدني احضره على التلفزيون، فيجول يا بحضر سناب شات يا بحضر انستغرام، بس اقعد احضر مسلسل.
2: في امل الحمد لله يا ساره.
0: في امل
1: بدنا نرجعك على حلفنا، لازم
0: ترجعي
1: على حلفنا.
0: لا اوريدي انا جاي عندكم، بس استنوني بدي وقت شوي، بس انا على الطريق.
2: حبه ما عليك، بدك المشوار.
0: انا على الطريق.
2: سعد صباحك يا ساره، نورتينا.
1: صباحكم
0: يسعد صباحك. هلا على فكره، على موضوع الاكل لحالك، الدراسات اللي بتحكي مؤخرا عن هذا الموضوع اعطت هيك زاويه عميقه شوي لموضوع انك انت ليش بتاكل، لما بتاكل لازم تتفرج على شغلة معينة. الموضوع مرتبط بالحالة النفسية، لقوا بأنه الأشخاص اللي ما بيقدروا يأكلوا بدون ما يشوفوا شيء ممكن يكونوا أكثر عرضة لأعراض اكتئابية مقارنة بغيرهم، لأن الشاشة بتسبب الاكتئاب بشكل مباشر، ممكن كمان تعكس طريقة تعامل الشخص مع نفسه ووقته وهدوءه. الفكرة هون أنه الأكل لحاله هو لحظة توقف، يعني المفروض بأنه الشخص يكون فيها حاضر مع نفسه، مع الأكل اللي عم يأكله، مع الطعم اللي عم يستمتع فيها، مع تفكيره، بس دايما بيكون في شاشة شغالة، فبيكون الدماغ مش متواجد بهاي اللحظة، بتكون انت عم تهرب من شيء او عم بتملي فراغ او في صوت جواتك انت ما بدك تسمعه.
2: مين اللي عمل الدراسة هذه؟ هذا ابويا صح تقريبا. انا بابا اللي عمل الدراسة هذه.
0: هذول الاهل، لانه دائما عندنا في شيء.
2: الكلام هذا انا سامع من
0: بطني بيوجعني.
2: من الموبايل.
0: السيارة ما بتشتغل من الموبايل. ما جبت علامة منيحة من الموبايل.
2: بلاي ستيشن هذه كل يوم اشوفك تلعب ما تسوي شيء.
0: كل شيء احنا عندنا صراحة هذا الموضوع يا اوفر. انا ليتلي هلا صاير احس اني صورة مسخرة عن امي يعني، لانه
2: تحولت الى الشيء اللي انا
0: هو اللي كان ينعمل فينا عم نعمل بولادنا ولا شو بالضبط يعني. بس لا كريم عن جد يعني، بدنا نكون متفقين بانه اللي عم بصير بالجيل الجديد او بالوقت الحالي اشياء مش كتير حلوة. والله هذا موضوع لمة العيلة والقعدة وناخد ونعطي ونحكي ونقول عن شو صار بيومنا، يعني شغلة كتير حلوة، للأسف صرنا كتير عم نفقدها لأنه صار في كتير ملهيات بالدنيا ومغريات.
2: فعلا
0: يعني
2: فعلا.
0: هو مش إنه أنا يعني بدي أتفلسف، بس عن جد والله.
2: لا جد، وحلو دائما التوازن يعني، الأهلي يكون موجودين، لا اقعد سيب جوالي خلنا ناكل مع بعض، حلو
0: صح.
2: لا
0: صح. حلو. أما مش إنه الأهل قاعدين مع حالهم والولاد كل واحد بغرفة، وبس إذا طفيت الواي فاي بيبينوا. حتى بجوز ما يبينوا، تلاقيهم حطوا راسهم وناموا.
2: بطلب من جمهورنا الغالي صباح الورد،
0: ما أجملها من أغنية.

0: شو حلو.
1: واحد من المستمعين رح يكون عنده فرصة بأنه يربح معنا بلو كارد بقيمة 500 درهم، مقدمة أكيد من ون فاميلي من الفطيم. تقدروا تستخدموها بأي محل من المحلات التابعة للفطيم. 500 درهم، أول ما بقول لك 500، شو أول شغلة بتخطر ببالك كريم بسرعة من غير تفكير؟ لك تشتريها بسرعة. 500.
2: أبغى. ما أدري والله ما أدري.
1: ما شاء الله شو طالع من العيد المعيد. لا اول شغله بتخطر ببالك 500.
2: شوز من اديداس.
1: شوز من اديداس لين 500. شوف قولي بسرعه.
3: شيء بالذهب. بالذهب
1: يا عمي. استثمارات فلوس
2: ليه كده حسستيني اني تافه.
1: لا لا لا هيني انا جاي جنبك لحظه شوي. زيح شوي زيح عشان واحد. خلاط. والله خلاط اللي عندي انحرق. حسبتي خلاط
2: كفك خدي. شكلك خربان عليك.
1: والله والله بدي بلندر بس مش عارفه شو اجيب من كثر الخيارات. سو احنا اليوم اللي بده يربح معنا البلو كارد بقيمه 500 درهم اول ما قلت 500 بكل صراحه شو اول شيء خطر ببالك محتاجه بدك تشتريه؟ ابعت لنا على 404
2: تقول ذهب
1: على رقم الواتساب 0487155225. بعدين حياتي ال 500 بيجيبوا لك جرام.
3: مشكلة من جمهور.
2: طيب يعني على الأقل استثمرت فلوسها ما
4: شاء الله. في دبي الآن حدث مهم. أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك. سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة. افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام. إنه بابا تيوزداي. اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب ب50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا واجه جهزة آيفون شهرية بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل. بيتزا أفضل. بابا جونز.
5: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
6: مدارس دبي.
5: يعني مدارس موجودة في دبي؟
6: لا مدرستي اسمها مدارس دبي.
5: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
6: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
5: طيب أنت مبسوط فيها؟
6: أيوة مدرستي حلوة قوي.
7: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
8: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل صالحة للاستخدام في أكثر من 5,000 متجر من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدع عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae. حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل للأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
2: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 37 دقيقة.
4: خلي فلوسك تشتغلك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. It's the vibes. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: لا نعرف أكثر عن حركة الطريق، خلينا ننتقل بشكل سريع لغرفة العمليات في شرطة دبي ونقول صباح ولا سعد النعيمي. سعد هلأ مشغولة في عم تخلص تقرير في مكان آخر يا كريم، بس خلينا نشوف هلأ إن شاء الله رح ترد علينا ونعرف تفاصيل حركة الطريق. على فكرة ما شاء الله ما شاء الله الزحمة بتحس بعد العيد، مع أنه كنا متوقعين أنه شوي لسه الناس تكون متأثرة بإجازة نعم. العيد، بس لا الشوارع عم بتكون
2: بس شيء بسطنا كده.
1: صباح الخير سعد.
0: صباح
1: يعطيك العافية. من تقرير لتقرير ومن أيوة. تلفزيون لإذاعة ومن إذاعة لتلفزيون، بس ما بنقدر نعرف حركة الطريق إلا عن خلالكم، فخبرينا أكثر عن الموضوع.
0: أنا صبح عليكم بالخير تيبا والمعاش. أيضا اليوم عندنا حادث مروري في شارع الشيخ محمد بن زايد من مدينة الرياضية من جبل علي أبوظبي باتجاه ديرة، تم أغلق مسارين يمين من خدمات ومسارين في الشارع جهة اليمين من 6 مسارات، عبارة عن صدام. الحادث عبارة عن صدام بين حافزين وشاحنة، مش مؤثر ولا مسبب زحمة مرورية، بس مجرد تنبيه للأخوة الساقين اللي يسمعونا حاليا. الزحمة تكون في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة دبي من الجسر الأول للثالث، وعلى امتداده المخرج المؤدي لشارع راس الخور كثافة مرورية من جسر بوكدرة باتجاه شارع الخيل من دبي لبوظبي من بوظبي لدبي. أيضا زحام مروري في شارع الاتحاد لشاهد من خلال كنت مراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة لمستخدمين نفق النهدة والمتجهين بالقيادة العامة لشارع دبي من الشارقة لدبي. ودائما في الختام نذكر الأخوة السائقين بأن هاتف نجاح 999 للحالات الطارئة فقط، ونعني فيها طلب 9 حريق المركبة اعتداء السطو، بينما مركز الاتصال 901 الحفظ إلى الطريقة. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شيء إذاعة العربية.
4: جوهر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حبيت الحاجات اللي الناس قاعدة تحتاجها الفترة هذه. في مثلا ناريمان تقول لي أبي مفرمة لحم. مهم جدا. سان جلاسز أيهم أيهم، ترى عندنا اليوم مسابقة في الساعة الثانية أو الثالثة حتفيدك جدا، لازم تشارك فيها أيضا.
1: بس ليش ملاحظة المعظم بده أغراض للبيت؟
0: نعم.
1: كأني ذكرتكم شوي كأني ذكرتكم شوي، بس صراحة شوف هلا اللي ربح معانا
0: نعم.
1: الفوتشر بقيمة 500 درهم، أو الكارد البلو كارد بقيمة 500 درهم، بقدر يستخدمها بأي مكان تابع للفطيم. صاحب الرقم اللي آخره 266 شو بده يشتري؟
0: شو
1: والله هي وقتها وجوها وأجواءها آيس كريم ميكر. وأنا عارفة أي براند بده على فكرة، وديس براند يعني شوي غالية، فنحن رح نساعدك وندعمك شوي بالموضوع وانت بتكمل الباقي. فبدنا نقول ألف مبروك لصاحب الرقم الآخر 266، طلعنا الاسم آيزو. ألف مبروك لإلك بلو كارد بقيمة 500 درهم.
0: حلوة الفكرة آيس كريم.
1: يلا واحدة من الأشياء اللي أمضى لست أنا ولادي عم بنقوا عليها، بس حس إنه يعني
0: أنا شفت لها فيديوهات عمري ما استخدمت هذا الشيء.
1: هم توب 2 براندز على فكرة هلا ضاربين بموضوع الآيس كريم ميكر، تعرفهم؟
0: لا.
1: أوكي، نينجا ونيوتري كوك.
0: كيف يسوونه اصلا؟
1: اسمع السوغو تعرف ليش هي ضاربه؟ هلا نينجا ونيوتري كوك كتير ضاربين، نينجا شوي اكتر لانه الناس صارت تعمل هيلثي ايس كريم بالبيت.
0: ايه.
1: انت بتقدر تعمل يور بروتين ايس كريم، تقدر تعملها بالمكونات اللي بدك اياها من غير سكر، يو كان يوز جريك يوغرت.
0: والله فكره جباره صراحه،
1: فكره جباره
0: اعطتني فكره، لانه لأن انا من النوع اللي بعد الاكل خصوصا لازم احلي
1: بالضبط. فبالصيف الواحد بيفقد يعني السيطره. انا واحده من الاشياء الصراحه اللي حسيت انه عن جد كانت انفستمنت خطير بشهر رمضان الماضي السلاش ميكر. جبت سلاش، شوف هلا بعد ببلع، جبت سلاش ميكر عن جد حللتها كل درهم في طلع.
0: ايش انواع السلاش؟
1: هلا الحلو انه انت بتعملهم
0: ليمون، حسب ليمون
1: على فكره، عملنا ليمون ونعنع، بس اللي كان الملك سلاش الفريش اورنج جوس. اوف والله كل يوم على طاولة الإفطار كان كل يوم
0: بسلاش بآيس كريم العينة بكل زي.
1: بصراحة هاي الأشياء بحس، فبليز اللي جاب الآيس كريم ميكر ابعتولنا عشان نشوف is it worth it ولا لا.
0: بس ترتيب.

من فريدوم. لا تفوت احصل على خصم حتى 50% على باقة مختار فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
3: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل، احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكاكولا برعاية ماكجاتيغنز.
4: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
5: سواء كنت تحول الأموال محليا أو دوليا، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.
6: شو ناوي تسوي اليوم؟
7: ولا شي،
6: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
7: الجاكيت؟
6: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
7: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
6: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
8: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
9: مدارس دبي.
8: يعني مدارس موجودة في دبي؟
9: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
8: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
9: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
8: طيب أنت مبسوط فيها؟
9: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
10: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
11: إنه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب بخمسين درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل.

0: صمت بلا صورة.
1: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية، مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
2: في ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
3: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. الإمارات تتضامن مع كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دجلة. لبنان يعلن وقف إطلاق نار جزئي بين إسرائيل وحزب الله، لكن الهجمات مستمرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، وفي تقديمها صفاء رزق. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 12 لعام 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة وتنظيم تقديم هذه الخدمات وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للتضرر والمساهمة في دمجها بالمجتمع وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته وتعزيز وتشجيع مكونات المجتمع على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية. كما حدد القانون اختصاصات ومهام هيئة تنمية المجتمع باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتشمل أبرز مهامه إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة. كما تشمل اختصاصات الهيئة ترخيص مؤسسات النفع العام وفقا للتشريعات السارية والرقابة والإشراف عليها وتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية وإصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة وضمان توفير الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر والتمكين الاجتماعي والتمكين المالي للفئات الأكثر عرضة للضرر من المواطنين وأسرهم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع كوريا في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمدينة دايجون وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة كوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراع أودى بحياة الألاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران. وأفادت السفارة اللبنانية في واشنطن بأن الاتفاق الذي لا ينهي النزاع في لبنان ينص على امتناع إسرائيل عن شن غارات على بيروت وضاحيتها الجنوبية، بينما يوقف الحزب هجماته على إسرائيل. وقد استمرت الأعمال القتالية في جنوب لبنان مساء أمس، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم أنه اعترض مقذوفين عبرا من لبنان إلى شمال إسرائيل، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان أول من أعلن عن الاتفاق، أن حزب الله تعهد عبر وسطاء بعدم مهاجمة إسرائيل. وقال ترامب أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على سحب أي قوات تستعد لمهاجمة لبنان. وبعد إعلان ترامب قال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث تتقدم قواتها البرية نحو نهر الزهراني في أعمق توغل لها في لبنان منذ 25 عاما. وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن الحزب سيدعم وقفا كاملا لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان كخطوة تمهيدية لانسحاب القوات الإسرائيلية. وأعلن لبنان أنه سيسعى إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار خلال محادثاته مع إسرائيل في واشنطن غدا الأربعاء. ضرب زلزال قوي قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا فجر اليوم، وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته 6.2 درجة. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية، فيما تواصل السلطات عمليات التقييم والتحقيق في المناطق المتأثرة. أعلنت بلجيكا عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية ضحايا التنمر الإلكتروني. سيتمكن المتضررون بموجبها قريبا من طلب الكشف عن هوية المعتدين المجهولين عبر مكتب أمين المظالم لقطاع الاتصالات. وأوضح روب باندرز وزير حماية المستهلك الفيدرالي أن التعديل القانوني الجديد الذي يتم بالتعاون مع وزيرة الرقمنة فانسيا مات سيمنح المكتب صلاحية المساعدة في تحديد هوية وعناوين الأشخاص الذين يقفون وراء رسائل التنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب، انستغرام وسناب شات. وسيكون بإمكان الضحايا استخدام هذه المعلومات للتوجه إلى الشرطة أو اتخاذ إجراءات قانونية أو حتى التواصل مباشرة مع المعتدي. وفي هذا السياق ستجبر شركات الاتصال والمنصات الرقمية على التعاون مع التحقيقات تحت طائلة فرض غرامات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البلجيكية في حال عدم الامتثال. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: لا
1: أنا أقولها أول واحد.
0: لا كريم يا مش كل الناس بتفكر زي ما أنت بتفكر. لا منقول
1: خلينا نشوف خلينا نشوف.
0: طيب عادي رح نشوف خلال ساعتنا التانية من إكسترا فايبس. صراحة هي بوقتها بموعدها يعني أنا بحس صيف نظارات شمسية جديدة أو حتى في ناس كتير هلا يعني
1: أحب الملونة هذه على فكرة. أنا عرفت اللي تجي كذا اللي شفافة بس ملونة.
0: أنت جوك وأجواءك هاي الأشياء. أنا الصراحة ما بعرف ليت لي صايرة ما يعني بعد غلطتي الغلطة الكبيرة اللي غلطتها تذكر لما جبت النظارة التلفزيون يعني هو وجه نازل منه
1: أني شايفك
0: نظارة نازل منها وجه. لا كريم المشكلة أحذر شو إنه كنت أحلم فيها طلعت ما خلي تخيل إني صرت أدور في بلاد تانية عنها من قد ما هي كانت عجبتني
1: بعد ما شريتيها. شو صار
0: اشتريتها لبستها شهرين وهيها في الدرج الثالث من تولد
1: ما زبطت معك
0: صرت مقتنعة أنا في براند معينة هي بلبسها والله مش فلسفة هي أحلى نظارات وأخف نظارات بس هذا لا يعني بأنه طبعا كل يعني في ناس أزواق بالبراندز بس أنا من النظارات الشمسية اللي كتير بتعجبني وبحس إنه زي كأنك مش لابس نظارة من قد ما هي خفيفة وديزايناتها حلوة وأب تو ديت برادا وعلى فكرة بتلاقوها بنظارات يتيم برادا موجودين بنظارات يتيم اللي
1: وأشهر نظارة أحس دائما أشوف يعني
0: شوف لا نظارات ديور كمان حلوة جوتشي كمان حلوة وهي كلها الكوليكشن الصراحة موجودة بشكل كتير حلو عن نظارات يتيم وما أنه إحنا على بداية الصيف فمنحب أنكم تبلشوا بلوك مختلف تماما
1: يس
0: أوكي فواحد من المستمعين رح يربح فاتشر بقيمة 1000 درهم.
1: يا سلام يا سلام دلع.
0: يعني كتير سهل انك تطلع بنظارة شمسية للصيف او انك يعني تدفع زيادة شوي وتحصل على نظارة الصيف المميزة ل 2026 2027.
1: لو عندهم 50 براند يا اخوان يعني قاعد اختار شو تبي مايباخ كروم هارت شوب ارت سيلويت برادا ميو ميو موجودة كمان
0: ميو ميو حلوين كمان ضربوا ضربة يعني وصراحة الحلو كتير عندهم بانه هلأ في اسعار استثنائية وخدمة كتير راقية عن جد بمعايير جدا مميزة وطبعا تقدر تزوروهم ب فروعهم اللي موجودة بمختلف دولة الإمارات أو إذا حابب يعني ومش جعبالك تطلع exactly على
1: yatim.com.
0: سؤالنا اليوم للناس اللي حابة تربح معانا الفوتشر بقيمة 1000 درهم لو نعطيت فرصة
1: لا
0: تعمل نظارة سحرية تشوف فيها شغلة ما حد غيرك بيقدر يشوفها
1: ماو
0: شو بتكون؟ على فكرة ممكن يكون الموضوع كمان يعني أشياء معنوية يعني تشوف مثلا إيش الناس بتفكر
1: معنويات الناس
0: تشوف شو في بقلبه ما ديروا بالكم عقل كريم
1: أنا ما قلت أي شيء يا عزيزي المستمع أنا ما قلت أي شيء
0: أنا أحسر شو نفسي أشوف
1: شو
0: المستقبل
1: مستقبل
0: يا صح مع أنه بيخوف شوي بس شعبالي أشوف بس إيش تصير من هون لآخر السنة بس
1: والله جد تعرفين شو فكرت
0: شو
1: أنت inspired by you تعرفين آيرون مان شفت يوم يكون داخل الخوذة وكذا ويقعد يشوف حاجات كذا ستاتكس مدريش حلوة النظارات هذه اللي تبين مثلا خفقان القلب هذا متوتر هذا مدري تعطيني معلومات فاهم علي
0: اوكي بس يعني شو عرفت هذا خفقان قلبه رهيب شو استفدنا استاذ دكتور كريم
1: متوتر حولي يعني
0: شيخ
1: ما حلو الفكرة ما عجبتك طيب
0: لين اذا اعطيتي فرصة بانك تعملي نظارة تشوفي فيها شغلة الناس ما بتقدر تشوفها شو بتشوفي
2: ممكن شوف شوف مثلا لو هذا الطريق هو الطريق اللي لازم انا امشي فيه او لا
0: حلو
2: مو انه ما
0: معنويا طريق. معنويا يس اي نو
1: في جوجل ما بزختي ايش فيك عادي يعني
0: لا يا ماما انت لحظة يعني انت بتحكي جد ولا
1: شو
0: الطريق قصدها
1: ايوه الطريق جوجل مابس
0: يعني انت كن كريم. عميق شوي عميق
1: اذا هذا الشيء صح ولا
0: اذا اخذ هذا الشغل ولا هذا الشغل شيء بيقرب شوي للمستقبل
1: فقط يعني القلب احلى من كذا
0: حلو على فكره هاي
2: يعني بتشوفي
1: هي زي حقه المستقبل على فكره
2: بهذا الشيء
0: او لا
1: زي حقه المستقبل
0: زي كانه ترايل فيديو على الانستغرام
1: زي نزلت زبط ولا لا
0: بس بتنزل ترايل نظاره طريق امشي ولا ما امشي شوف قد بده يختصر عليك وقت وهم وتعب وتفكير
2: خفقان القلب
0: يا خفقان القلب خلي لك اياه
1: عن جد مين بنظارة خفقان
0: هلا قريبا بده يخفق قلبك من الحب ان شاء الله لانه بدنا نجوزك
1: يا رب
0: زغرتي
1: بس يلا جماعة خبرونا انتم على 404 ولا تطبيق يا رن بلاي او على الواتساب 0487715522 ايش هي النظارات اللي حتخترعونها وايش حتشوفون فيها

0: شفت الترند اللي مبارح بدي بالليل الصراحة. أنا بالليل اكتشفته شكل عقلك كغرفة. قال بتفوت على تشات جي بي تي وبتسأله إذا عقلي غرفة كيف بيكون شكلها بناء على شخصيتك ومعرفته فيك.
1: دقيقة دخلت فاهم.
0: طيب اسأله أوكي كريم وهات أقول لك أنا شو قال لي عن حالي.
1: شو قال
0: على فكرة
1: لك؟
0: والله العظيم الذكاء الاصطناعي كل يوم بخوف أكتر من اليوم اللي قبل. يعني
1: لو عقلي غرفة كيف
0: لو عقلي غرفة كيف رح يكون شكلها
1: كيف راح يكون شكلها
0: قولي على فكرة لي. وبيبعت لك صورة بتجنن. هلأ هو بيكتب لك إياها أول إشي كتابة بتقول له أنت حط لي إياها بصورة بيعمل لك إياها وبتنزل. مبارح كانت مكسرة يعني ما في ما بتفتح بروفايل على السوشيال ميديا إلا منزلها. أوكي.
1: والله انا ليش انا عايش وين في
0: العصر الحجري ليه مش شايف هذا الشيء. حط لي الميوزك اللي بحبها الموتيفيشنال وان لو سمحت.
1: صبر صبر صبر
0: شو يلا
1: صبر صبر صبر صبر
0: يلا شغل لي الموتيفيشنال وان عن جد لانه احيانا بتحس كريم انه نفسك حدا يقول لك عن حالك. يعني انت اوكي بتكون في امور معينه عارفها بحالك بس لما بتسمعها من حدا تاني بتصير تقول اه والله صح في في في اشياء وفي اشياء كتير بتكون ايجابيه حلوه بترجع بتعطيك انرجي حلوه وفي اشياء بتحس انه سلبيه فبتصير تفكر انه لا انا بدي ارجع احسن حالي من هاي الناحيه. فشو كان عم بيقول لي؟ كان عم بيقول لي تشات جي بي تي غرفتك ما رح تكون مرتبه بالكامل ولا فوضويه بالكامل. اوكي لا رح تكون مرتبه بالكامل ولا فوضويه بالكامل. غرفتك رح تكون واسعة فيها شباك كتير كبير بطل على مدينة ما بتنام لأنه عقلك دايما مشغول بألف فكرة بين الشغل الأولاد المحتوى اللي بدك تقدميه والناس. بزاوية من الغرفة في مايكروفون وفي أضواء تصوير لأنه جزء كبير من أفكارك بيعيش على الهواء بين الناس. في زاوية تانية فيها كنباية مريحة ودفتر قديم مليان ملاحظات وقصص لأنك بتحبي تسمع حكايات الناس وتحولي المواقف اليومية لمحتوى. على الحيطة في ساعات كتير كل ساعة بتوقيت مختلف مو لأنك بس بتحبي السفر بس لأنك دايما بتفكري بالماضي شوي بالحاضر كتير وبالمستقبل أكتر. الغرفة فيها خزانة مليانة ألوان وقماش وقطع أنيقة بتعكس حبك للموضة والتفاصيل الجميلة اللي بتعيشيها كمودست وومن تخيل. وبالنص الغرفة في طاولة كبيرة عليها أكواب قهوة نص مليانة وراء أفكار مش مكتملة وقائمة مهام طويلة لكن بشكل غريب انت عارفة وين كل شي موجود بس للأسف لسه ما اكتمل.
1: يا سلام
0: واو بخوف صح.
1: شات جي بي تي فصلك تفصيل
0: يعني هاي التفاصيل اللي هو انا يعني فنجان القهوه هيو انت شفت من اي ساعه انا قاعد عم بشرب
1: هيو هيو موجود فنجان القهوه قاعد جمع ونص مليان بعد زي ما وصف
0: بالضبط كثير عن جد عن جد. فهذا اللي بحكي لك يا كريم انه عن جد احيانا بتحب تسمع حدا هالقد عارف تفاصيل صغيره وحلوه عنك. ولما صار يقول لي انه انت بتفكري بالماضي شوي بتفكري بالحاضر اكتر وبالمستقبل كتير اكتر عن جد هذا الحكي كتير كتير كتير صح. شو وصفك انت غرفتك شو اخبارها؟
1: اوريك اياها من غير وصف بعدين عاد ننزلها ستوري.
0: قول
1: هي غرفتي
0: غرفتي بس على فكرة هي بالديتيلز او ماي جاد جيمينج تحسها جيمينج روم صح؟
1: يس جيمينج روم
0: رح ننزل على فكرة
1: على كونتنت كريشن.
0: اسمع مننزل صورة غرفتي
1: نعم.
0: وصورة غرفتك نعم. ونشوف المستمعين أكيد رح يحزروا صورة مين بس قصدي شو أكتر شيء لقطوه بغرفة كل واحد منا. شو رأيك غرفة تشات جي بي تي بس نكتك تقولنا انتوا المستمعين اللي هلأ عم تسمعونا
1: كاتب لا تنسى البرومو حبيبي
0: This is Kareem سو انتوا هلأ فوتوا على تشات جي بي تي اكتبوا لو كان عقلي غرفة كيف رح يكون شكلها وعن جد خدوا فكرة عن حالكم. أكتر شغلة عجبتكم اعملوا لها copy paste عنا وبعتوا لنا إياها مسج على 4044.

0: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
1: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-3488-9981. ايرمانياكس وستريت مانياكس، افضل حفلات اعياد الميلاد.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة واحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
4: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
6: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: أنا يمكن شفت أفضل فيلم الرعب في حياة الأسبوع.
1: لا أنت مو عادي على فكرة موضوع أنت عامل ممبرشيب.
0: لا أنا حقول لك شيء، الفترة هذه خصوصا إحنا محبين الرعب قاعدين نزغرط، فاهمة؟ مبسوطين بشكل غير طبيعي، لأنه كل ما لنا قاعدين نشوف فيلم ورا الثاني، كل واحد أحلى من الثاني.
1: أوكي.
0: والحلو أنه الفترة هذه حرفيا الأفلام اللي قاعدة تضرب اللي هي الاندي، اللي هو اللي قاعد يمنتجها ويسويها مو استوديو كبير، تعتبر زي المشروع الخاص. اندي
1: اندي هيك
0: اندبندنت بروجكت.
1: اوكي.
0: هذه المشاريع تعتبر إبداعية جدا. ليش؟ لانه اللي قاعد يسويها المخرج والمنتجين كذا قلبهم على الشغل.
1: واو.
0: نتكلم على اوبسيشن، حقها البادجت 750,000 دولار.
1: والله.
0: امريكي جايب 100 مليون دولار في البوكس اوفيس الى الان، وهو ما له يمكن اقل من شهر تقريبا.
1: واو.
0: فيلم جبار.
1: شو اسمه؟
0: اسمه Obsession.
1: Obsession.
0: Obsession. فكرة انه يوم يكون احد مهووس فيك.
1: جاي حبيت.
0: فكرة يوم انه احد يحبك بشكل قاتل
1: حقيقي. بيخوف.
0: بشكل تعرف اكيد يعني ما ادري اكيد انت
1: تفهمون. يا كريم حمسني اروح احضر اليوم على فكرة.
0: احد كذا مجنون فيك بشكل ما اقدر اعيش بدونك. فكني يا اخي مني. ما يقدر يعيش بدونك. وما ابغى احرق عليكم صراحة. لكن لا لا يا اخوان مش ممكن. الفيلم قديش الفكرة حقه جديدة.
1: سؤال، الفيلم فيه اسماء ابطال بتخوف ولا لا؟ ناس مش معروفه.
0: احد معروف.
1: والله اوكي.
0: والمشكلة التمثيل فيه مخيف. التمثيل فيه، حطي التمثيل على جنب.
1: أوكي.
0: اول شيء البطله هي اللي هي الاوبسست بالولد. هذه الحاله كلنا طبينا على الانستغرام حقها، دقينا لها فولو، قلنا لها احنا نحبك جدا. ويو بليز ماري مي. كلنا طبينا عليها لانها مجرمه التمثيل. مجرمه. نعم.
1: اوبسيشن. واو.
0: حرفيا يعني اللي ما بيروح يشوفها في السينما والله فاتك الكبير.
1: شفت افتح خلص هلا والله فاتك الكبير. افتح ابلكيشن روكسي.
0: نعم.
1: نشوف وين موجود.
0: لازم. أنا لا صدقوني صدقوني ما راح تندموا،
1: لانه عن جد تعرف شو كريم، من زمان حاسه حالي ما حضرت. اوه والله هي طلع لي.
0: نعم.
1: ما حضرت 15 بلس على فكره، مش انه كتير يعني.
0: نعم.
1: اوكي.
0: لا لا
1: أوكي.
0: هو فيلم تقدرين تشيلين حتى بس لا تشيلين.
1: لا لا ما راح اشيل ميمي بس والله الاوقات حتى تبعت الاوقات حلوه.
0: نعم.
1: خلص اوكي دان. ان شاء الله.
0: جدا مبسوط انا كمحب اول شيء لعالم السينما، لانه المخرج تخيلي المخرج عمره 26 سنه. صغير الولد صغير. واو. عنده قناه في اليوتيوب. كان يسوي افلام رعب، عرفت اللي هي اللي في اليوتيوب هذا ابو خمس
1: دقائق.
0: ايوه اللي نرسلها بالواتساب بين بعض ونشوفها بالليل. الولد أخذوه الاستوديو هذا وعمل الفيلم هذا وانفجر، وحاليا A24 من أكبر الاستوديوهات اللي تعمل.
1: واو.
0: أفلام رعب. راح يعملوا معاه تقريبا Chainsaw أو Friday 13th.
1: يا كما ان الافلام اللي بتخوف
0: حيرجعوها بطريقته هو.
1: يا.
0: فمره مبسوطه
1: والله والله والله. يعني هاي اللي بشوف هاي الاشياء الحلوه لما بتسمعها انا الصراحه. نعم. ليش كتير يعني بنبسط، بحس انه الجيل اللي جاي عنده فرص عن جد حلوه اذا هو عنده الموهبه.
0: نعم.
1: القويه يعني
0: فعلا. والحين صار مو بالفلوس ومو بالاستوديوهات، بالعكس الناس صارت تفر من هذه الافلام اللي
1: صح.
0: هي تعتبر
1: صح.
0: مره فندد ومره بابليك، يحبون الشيء الريل
1: الاورجانيك. باي ذا واي حتى بيقولوا لك هلا معظم الفيديوز اللي بتضرب على الانستغرام مش اللي اوفر ايديت.
0: أيوة.
1: عن جد هي بس انه قد ما كان اورجانيك الموضوع
0: صح.
1: كل ما انت عن جد بتقرب من الناس اكتر اكتر، لانه الناس ملت المثالية.
0: بالضبط.
1: ملت البرفكشن.
0: yes.
1: انك انت تكون بيرفكت افريوير. لا الصراحة فبرافو. لا اوبسيشن.
0: اوبسيشن يا اخوان. اوبسيشن اسمعوني.
1: عن جد رح احضره واقول لك كريم شو رأيي.
0: بس.
1: يا بقول لك يعطيك الف عافية، يا بقول لك يعطيك الف عافية.
0: راح نشوف.
1: اسمعوا اسمعوا. ما ينسى الخليل. الله.
0: من وين يبتوها؟ من وين؟
1: ما تسألني كيف طلعت لي.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: إنه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب ب50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
3: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1,000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
4: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا. من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية، لا تفوتوا الفرصة. عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
5: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
6: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 38 دقيقة.
7: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.

0: وننتقل مباشرة لغرفة العمليات في شرطة دبي مع سعاد النعيمي.
1: يا مرحبا. حاليا بالنسبة لطولات حركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي نشاهدها من خلال كاميرات المراقبة في ذات مركز القيادة والسيطرة طبيعية في شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة لدبي ومزدحمة في شارع الاتحاد من الشارقة لدبي، بينما الحركة أيضا كثافة مركبات في شارع الرباط القادمية من جسر الورقة والمتجهين إلى معبر الخليج التجاري والانسيابية في كل من شارع عدميثة وشارع حصة من دبي لبوظامي مضاب لدبي. ودعنا في الختام نذكر الأخوة السائقين بضرورة الالتزام بخط السير وعدم التجاوز مكتف الطريق. رفعتكم السلام أينما كنتم وكل شيء في إذاعة العربية.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: حبيت ان المستمعين عم بيبعتوا لنا صور الغرف اللي سووا لهم اياها تشات جي بي تي.
1: التنوع كبير يعني
0: فعلا. محمد نعمان عم بيقول بالضبط عمل كوبي بيست من الرساله اللي بعت له اياها تشات جي بي تي وقال له اذا كنت بتقصد السؤال بشكل مجازي كيف ممكن يكون عقلي لو كان على شكل غرفه؟ الاجابه بتعتمد على شخصيتك وطريقه تفكيرك. غرفتك رح تكون مرتبه ومنظمه وممكن ترمز لعقل بحب النظام والتخطيط.
1: يا سلام.
0: اذا كانت غرفتك مليانه بالكتب ترمز الى حب المعرفه والتعلم. غرفة فيها كتير بواب ترمز إلى الفضول وكثرة الاهتمامات. إذا غرفة مليانة بالأشياء بترمز إلى كثرة الأفكار والانشغال الذهني. غرفة واسعة ومضواية ترمز إلى الانفتاح والتفاعل. هيك عم بحكي محمد وبعد صورة الغرفة. الصراحة
1: على فكرة عكس غرفتك أنت ملخبطة كانت غرفتك.
0: صح
1: هو منظمة. شكلك مهندس يا محمد نعمان.
0: إيناس عم بتقول الغرفة تبعتها عبارة عن حيط مليان بملاحظات وأفكار غير مكتملة. بعضها متصل بخيوط وبعضها الثاني عم ينتظر مين يكتشف معناها. عندها شباك كتير كبير بيطل على أفق بعيد.
1: يا سلام.
0: لأن جزء من العقل دائما عم ينظر لشيء أبعد من الحاضر. رفوفها مرتبة وجواتها أو جانبها في صناديق مسكرة مكتوب عليها سأفهم هذا لاحقا. واو.
1: حلوة.
0: زاوية هادية فيها كرسي مريح للتأمل والأحلام وفي طاولة بالنص مكتوب عليها

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
1: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة.
2: مدرسة جديدة ملهمة من إنفانتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
0: حرم مدرسي صمم للاكتشاف، للإبداع،
1: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
2: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79274.
3: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة. ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
4: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسر العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
6: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
7: مستعدون لجيم أكسبو هالأسبوع؟ استمتعوا بأكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها إلى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من الخامس إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com.
8: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
9: إنه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة أو كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب ب50 درهما على تطبيق بابا جونز الإمارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا وأجهزة آيفون شهرية، بالإضافة إلى بيتزا وأطباق جانبية مجانية. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
10: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
1: في ذكرى تأسيسها 70 تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
2: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراع أودى بحياة الآلاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا في إيران. شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. قال مسؤولون إنما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا منها كييف ودنبير وخاركييف في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. أفادت الشرطة بأن مسلحا قتل 6 أشخاص ثم انتحر في سلسلة من عمليات إطلاق نار في مواقع عدة بمدينة موسكاتين بولاية أيوا الأمريكية. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: والله افكاركم حلوه للنظارات. بس خلينا نشوف احمد اللي صار معنا على الهواء. صباح الخير احمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شو اخبارك يا احمد؟
1: الحمد لله الحمد لله. كيف حالكم؟
0: تمام احمد. لا صوتك عم بيقطع لو سمحت، مش واضح صوتك.
2: شابك بلوتوث ولا
1: كويس هيك؟
0: لا
2: لا، في البيسمنت قاعد. وين قاعد؟
1: هلا كويس؟
0: هلا منيح. ايوه يا احمد.
1: يا اهلا
0: اهلا، كيفك يا احمد؟ شو اخبارك؟ بس علي لنا صوتك شوي لو سمحت.
1: هيك تمام؟
0: هيك تمام. احمد من وين عم تسمعنا؟
1: انا من الابلكيشن.
0: من الابلكيشن. طيب ولو انعطيت فرصه انك تعمل نظاره ما حدا يشوف فيها شغله غير انت، شو بتكون النظاره؟
1: والله بتكون نظاره تخليني اشوف بصراحه والدي. والدي انا صار لي عمر، يعني الحمد لله صار لي عمر مش شايفه، وكثير مشتاق كثير، يعني مشتاق خيرات الله. صار لي 7 سنوات 7 شهور و12 يوم على الأرض.
0: واو، شو السبب؟
1: والله هو في بلد وأنا في بلد. خلص الظروف، هو منفصل عن أمي وظروفنا كانت مكركبة فترة من الفترات، يعني
0: ما عم يزبط اللقاء
1: أبداً.
2: الله يجمعكم على خير
0: يا رب. آمين آمين آمين يا رب. يا أحمد، أحمد خليك معنا على السماء. ممكن تكون الفاوتشر بقيمة 1000 درهم من نصيبك، لأنه رح نقرأ كمان كل المسجز اللي عم توصلنا على 404. يسعد صباحك يا أحمد. خديجة عم بتقول أنا حابة نظارة تعطي أمل لحدا ما بيشوف أو يشوف ويستمتع بحاسة النظر. الله يشفي كل مريض يا رب. ما أحلى المسج. محمد عم بقول لو لبست النظارة حابب أشوف حلول المشاكل كلها.
2: يا سلام،
0: حلوة
2: أوبشنز كذا. حل رقم 1، حل رقم 2.
0: يا مهند عم بقول بحب نظارتي المصممة تكون تظهر لي الأخطاء قبل ما تصير. Alert. تحذير بصري يعني. صراحة أظن إنه كلنا متفقين على هذا الموضوع.
2: نظارة النوايا.
0: أيوة، أنا بخاف من النوايا. لا، بحس إني ما بدي أشوف. النية بتخوف لما تشوفها.
2: وغير كذا في النية تتغير يا إخوان. يعني تخيل أنت قاعد قدامها تشوف نيتها. وبعدين قاعد يعني حكمت على نيتها.
0: فخلص شو اللي
2: ايوه انت خلاص ثبتت النية هذه.
0: منى عم بتقول بدي نظارة تخليني اشوف ترجمة فورية لأي لغة بتنحكى قدامي. بس صراحة صاحب المسج اللي ربح معنا الفاوتشر بقيمة 1000 درهم، بتخيل هاي النظارة حلم كل شخص عم بسمعنا. نظارة تقرأ تفكير المدير.
2: تفكير المدير.
0: صراحة عجيبة. أظن إنه كل شخص يحتاجها بحياته.
2: كلنا حنستثمر في النظارة هذه.
0: كلنا حنحاول إنه نخترع هاي النظارة. ألف مبروك يا أحمد عبد الله. فاوتشر بقيمة 1000 درهم من نظارات يتيم. والله ريت ريسون. والله عجيبة.
2: مبدع. تفكيرك إبداعي جدا. أنت في أي مجال أنت شغال عشان أعرف مديرك شخصيا؟ ليش ما تعرف تفكير؟
0: يلا فاصل صغير وبنرجع بنتابع معاكم مع مسابقتنا وأخبارنا.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: على سيرة كريم بأنه واحد من المستمعين اللي ربحوا معانا جعباله يعمل نظارة يشوف كيف بيفكر المدير. قدي أحيانا هيك بتقعد مع حالك وبتصير تفكر كيف ممكن شركة كاملة توقف على شخص واحد وتوقف على طريقة تفكير شخص واحد وعلى طريقة تعامل شخص واحد. خلال ساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس رح نحكي إنه لا ما تستهين بإنه أنت لما بدك توظف شخص بمنصب عالي ويكون مسؤول عن مجموعة من الناس ما تستهين أبدا بمؤهلات الشخص وبطريقة تفكيره وبطريقة تعامله، لأنه رح نحكي عن قصة واقعية صراحة كانت صدمة بالنسبة لكثير من الأشخاص وقدرت من خلالها إنه الشركة ترتفع مبيعاتها 90% بيوم وتنخفض مبيعاتها 90% بيوم تاني.
1: واو.
0: كلها بسبب شخص واحد. رح نحكي بتفصيل أكتر خلال هالموضوع خلال هالساعة كمان، ولكن قبل نذكركم بمسابقة دانكن اللي رح تعطيكم بوتشر بقيمة 500 درهم.
1: ريري كوفي رول يا أخوان اللي كلنا شفناه سعره بس 10 درهم للواحد، متوفر أيضا بصناديق من 3 لـ6 قطع، وأحلى شيء تأخذه مع كوفي ساخن من دانكن دوناتس، وأحلى شيء إنك تفوز معنا بفاوتشر قيمته 500 درهم من دانكن دوناتس. ولكن شو لازم يسوون؟
0: الموضوع كتير سهل، كم تبعتوا لنا دانكن مع اسمائكم الثنائية على 404. عندنا بالاستوديو ديجيتال جيم موجودة عندنا على السكرين وعبارة عن 9 boxes.
1: نعم.
0: البوكسز هدول بتكم تقلبوهم والهدف إنكم تدوروا على 2 ريري رولز.
1: نعم. مين يجيبها صح؟
0: مين اللي يجيبها صح؟ كم تختاروا الأرقام from 1 to 9 والشخص اللي رح يقدر يحضر معنا رح يربح فوتشر بقيمة 500 درهم من دانكن.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: في موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
8: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
9: مئة عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على الطرازات المختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
10: سيارة جيتور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: مين هذا اللي جاب لي؟
1: هذا أقول لك القصة. أوكي أحكي لك القصة وأقول القصة للمستمعين. آرثر ديموليس هو رجل أعمال أمريكي كان مسؤول والمدير الخاص ببزنس اسمه ماركت باسكت. ماركت باسكت هو زي كأنه هايبر ماركت بس كتير كبير وفيه مختلف المنتجات, وكان مدير هذا المكان بعام 2014. بين يوم وليلة قرروا إقالة آرثر. ليش؟ He's over nice مع الموظفين, وإحنا ما بدنا حدا over nice مع الموظفين.
0: دايماً
1: إحنا بدنا حدا strict. لا, لأنه أصلاً في هذا التوجه اللي هو أنت كل ما جبت حدا يعني ما في مشاعر, خلينا نستخدم تعبير بوم شوي مع الموظفين, كل ما هذا معناها أنه أنت عندك مؤهلات وقدرات بتكون أقوى. أما أنك تكون لطيف وقريب من الموظفين وتسمع شو بدهم وتسمع مشاكلهم,
0: انت مدير سيء, لا ما ينفع.
1: انت مدير سيء وهذه يعني ابشع المؤهلات الموجوده عندك. فقرروا انه هالآرثر ما له داعي, والصراحه اللي عم يعمله احنا شغله ما بدنا اياها تنتشر في شركتنا, فتفضل يعطيك الف عافيه مع السلامه. 25,000 موظف تغير طريقه تعاملهم في مكان العمل بعد ما طلع استاذ آرثر.
0: نلعب يا آرثر.
1: تعرف سيستم نشتغل على قد فلوسكم؟ صاروا الموظفين يشتغلوا بهاي الطريقة, ما في شيء أكسترا, ما في شيء من قلبنا, ما في شيء يعني يخلينا. هلأ الولاء صار حقه فلوس, ما بطلت تلاقي موظفين عندهم ولاء لمكان الشركة. في فلوس بنشتغل, ما في فلوس ما بنشتغل. وعن جد صرت كتير تسمع هذا التعبير من الموظفين, والله على قد فلوسها ما عم بشتغل, على قد الراتب اللي عم يعطوني إياه. بالرغم من أنه قبل كنت زمان تحس الموظف عم بيشتغل كأنه الشركة لإله,
0: نعم.
1: عن جد كأنها شركة العيلة تبعته. فلقوا بأنه 25,000 موظف تغيرت طريقة تعاملهم وإنتاجيتهم, وقلت مبيعات ماركت باسكت ل90%. حتى الناس اللي كانت تيجي تشتري من الهايبر ماركت ما عادت تيجي تشتري بنفس الانرجي. ليش؟ لأنه صارت الانرجي تبعت الموظفين مختلفة, وبالتالي أثر على كل الفايبس اللي موجودة. اضطروا زي الشاطرين
0: رجعوا آرثر.
1: ما تستهين بأنك توظف إنسان
0: صح.
1: قبل ما يكون مدير
0: صح.
1: ما تقولي إنه والله ما بدنا نعطي الموظفين عين. يا جماعة والله العظيم في نسبة من الموظفين أنت عم تستثمر بالبشر اللي عم يشتغلوا معك
0: فعلا.
1: كل ما قللت من الاستثمار كل ما هالشي رح يبين. وما تقولي ما تقولي كل واحد إله بديل. صح كل واحد إله بديل, بس الأيام عم تثبت إنه نسبة الولاء هي اللي عم تختلف. طالما نسبة الولاء عم بتقل معناها البزنس عم بيكون بخطر.
0: وأنا ما يجلطون إلا اللي الأمور ماشية تمام. النهر يتدفق.
1: أيوة.
0: ليش تروح تتفلسف وتغير شيء في الحسبة؟ ليش؟
1: صح. صح
0: هذا
1: صح.
0: أكثر شيء يصدمني ترى في كثير من الحاجات في كل مجالات الحياة, حتى في الكورة في أي شيء تكون الأمور ماشية يقوم واحد يتفلسف.
1: صح. بدي أمشي على الستايل الجديد.
0: أيوة.
1: ما هو أوكي هلأ شوف
0: أنت مطالب برافو. يوم تحتاج أنك تغير,
1: مش بس يوم تحتاج أنك تغير, أنت بدك تخلق بالانس
0: نعم.
1: بين ناس جداد تجيبهم وناس قدام تخليهم. لأنه منرجع ومنقول موضوع الولاء يا جماعة صار نادر
0: فعلا.
1: والولاء إذا مش موجود عند الموظف زيرو.
0: صح.
1: إذا الموظف فقط يبحث عن مصلحته لا الشغل بخطر. لو ما شفته ناو, لو ما شفته هلا حتشوفه بعدين.
0: بالضبط.
1: فديروا بالكم إذا عندكم آرثر بالشركة
0: امسكوا
1: فيه. امسكوا فيه لآرثر.
0: آرثر هو أثر.
1: عن جد والله.
0: حلوة صح؟
1: صح حلوة حلوة لا تعيدها.
0: طيب أبشري. والحب
1: النادي

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الأردني التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة تبادل، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وانسجاما مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية. أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورد وحكومة جمهورية الدومينيكا عن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليون دولار لأعمال توسعة في البنية التحتية لخدمات التخزين والخدمات اللوجستية التابعة للمنطقة الحرة لمجموعة دي بي وورد في كوسيدو، بهدف الارتقاء بالمنظومة التشغيلية للمجموعة. تراجع الذهب يوم أمس إذ أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع الدولار والنفط، وفاقم المخاوف من التضخم وعزز التوقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهريا، تطبق الشروط والأحكام.
2: أرسل الأموال هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة أو الفروع واحصل على فرصة للفوز بسيارة جيتور تي 1 الجديدة وباقات عطلات أسبوعية من ترافل وينجز وجوائز نقدية مميزة. العرض رح يبقى مستمر لغاية 15 أبريل. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
3: لدينا أخبار رائعة ومثيرة.
4: رافلز وورلد أكاديمي قادمة إلى الجادة في الشارقة،
5: مدرسة جديدة ملهمة من إنفنتشرز للتعليم تحمل معها 20 عاما من التميز الموثوق إلى مجتمع نابض بالحياة.
3: حرم مدرسي صمم للاكتشاف للإبداع
4: للرياضة وللأحلام الكبيرة.
5: باب القبول مفتوح لشهر أغسطس 2026. اتصلوا على 800-79-274.
6: رافلز وورلد أكاديمي الشارقة، ارتقي، اكتشف، انجز، تألق.
7: انه بابا تيوزداي، اشتري بيتزا متوسطة او كبيرة واحصل على واحدة مجانا اليوم فقط. اطلب ب50 درهما على تطبيق بابا جونز الامارات واحصل على تذكرة ذهبية لفرصة ربح 50,000 درهم نقدا واجهزة ايفون شهرية، بالاضافة الى بيتزا واطباق جانبية مجانية. مكونات افضل، بيتزا افضل، بابا جونز.
8: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
9: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
10: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 9:35.
0: خلي فلوسك تشتغلك مع ويو للأفراد. حول راتبك عشان تكسب أكتر وتدخر أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io. حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
2: شو الأخبار على الطريق مباشرة بغرفة العمليات بشرطة دبي مع سعاد النعيمي.
11: يا مرحبا في هذه الساعة فترة الصباحية، ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع إمارة دبي حتى هذه الساعة فترة الصباحية لا تزال الكثافة المرورية في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة دبي من الجزء الأول إلى الثالث، وفي شارع الاتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمين نفق النهدة والمتجهين نفق النهدة العامة لشو دبي، بينما الحركة انسيابية في جميع الطرقات الداخلية والخارجية لإمارة دبي. رافقتكم السلامة أينما كنتم وفي الإذاعات العربية.
12: جوهر والملل مسيطر والتخطيط متعب؟ الجواب هو ياس. احجزوا بطاقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: Let's go, game time.
1: مين معانا على الهواء؟
0: عبير معانا على الهواء مباشرة.
2: أهلين فيكم.
1: هاي كيفك؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله زيكم.
1: جربتي الريري رول ولا لا؟
2: أنا بعتلكم مسج.
1: أنت بعتلنا مسج يا بس جربتي الريري رول الجديدة من دانكن اللي صارت بالإمارات ولا ناتيت؟
2: لا لسه مجربتها.
0: يلا جاتك الفرصة انك تجربيها
1: يا عبير
0: وانا متأمل خير فيك يا عبير. يلا سيب التوتو يا عبير. هذه انت ولا عبير؟
1: يلا يا عبير اختاري عندك رقمين من 1 لـ9. بسم الله تخيل تزبط.
2: 7.
0: رقم 7 وانت راسلتها كمان. هذا رقمي امس.
1: لحظة بس نشوف اول ان شاء الله اول بوكس يطلع ريري. يلا كريم.
0: يا سلام
1: برافو اول بوكس ريري. يلا ثاني بوكس قولي بسم الله ركزي منيح.
2: اوكي بسم الله. 5.
1: اوه بحبها هذول ارقامي. لحظه هذول ارقامي 7 و5. يا
0: برافو 5 جت معك صح يا عبير. الف مبروك فوزتي بفاوتشر قيمته 500 درهم من دانكن يا عبير. الف مبروك عليك.
2: تسلم وربنا يخليك.
1: انجوي انجوي انجوي اوكي ودوقيها دوقيها لريري رول كتير طيبه.
2: بالعافيه
1: يسعد صباحك والف مبروك. طيب قبل ما نختم اكسترا فايبس لليوم الصراحه كريم بدنا نشوف وبدنا نعمل بس لا رح ناخذ اول بدنا ناخذ الضوء الاخضر من لين.
0: نعم.
1: تقولنا يلا وي ار ريدي. شو شو بدك تقول؟
0: نسمع اغنيه مع بعض وثم نختم. يس
1: انت متاكد؟
0: اكيد متاكد.
1: احنا لحظه لين عم بتاشر لنا عم بتقولنا لا ما نسمع اغنيه.
0: اوكي
1: نسمع اغنيه ولا ما نسمع اغنيه؟
0: بكيفك عدلين انت بيك بوس شو تبي
1: نسوي؟ اعطوني حماس الصراحه كثير احنا اللي متحمسين شغل الناس صار لها فتره كثير عم تستناها.
0: نعم.
1: شو صار شو عملتوا شو بدنا نسوي؟ هلو صباح الخير. الو صباح الخير سيف كيفك؟
3: الحمد لله.
1: شو اخبارك؟
3: كله رواق.
1: شو صاحي يا سيف الساعه 10:15؟
3: بلا صاحي.
1: مين بيحكي معك يا سيف؟
3: سؤال سيدة الاعلامية المخضرمة.
0: قاعد يسمع بعد
1: لا الاعلامية لا لحظة ما كملت كمل شو الاعلامية المخضرمة بعدين انذن
3: سيدة الاعلامية المخضرمة استاذة حبة مصطفى صالح.
1: رقم الهوية رقم الهوية
0: رقم الهوية بعد
1: لا لا يا شو هالسيف صباحا سيف كيفك؟
3: صباح الحمد لله ان شاء الله بخير
1: تمام
3: كله تمام طمنا عنكم
1: انت طمنا عنك.
0: شربت القهوة ولا بعدك يا سيف؟
3: ها؟
0: شربت القهوة ولا بعدك؟
3: لا لا للحين صراحة
1: للحين ما شربت القهوة
0: مشكلة
3: ايه خلاص كلمني خليجي خلاص
0: قلم.
1: انا بحب هذا تغيير اللهجات يعني. سيف يا سيف انت من الناس اللي كانت مقدمة معانا على صنع في العربية بسيزن 2 وكنت من التوب 10 اللي شاركوا معنا والناس شافتهم على السوشيال ميديا واليوم ببداية الأسبوع وببداية شهر 6 بدنا نقول لك يا سيف مبروك انت من التوب 5 معنا في صنع في العربية. توب 5 بدأنا العد التنازلي.
0: ايش احساسك يا سيف خبرنا.
3: والله وايد ونستوني بالخبر انا حيل متحمس امس كنت اتكلم مع ربعي وين توب 5 قالوا بينزلون وين ام سو هابي ثانك يو سو ماتش ام سو اكسايتد اي دونت نو وات تو سي
1: والله سيف اذا ان شاء الله كنت انت النجم القادم طبعا انت النجم عم تحكي مع النجم الذي اوريدي اجى عنا كريم وقالوا لك بدك تمسك برنامج شو طبيعه البرنامج اللي رح تقدمه؟
3: في أفكار وايد ببالي بس أنا لما أفكر بشيء عملي شوية أحس إن نبي نتكلم عن الأشياء اللي تهم الشباب سواء أشياء ممكن تفيدهم مثلا ترند معينة أو شلون يتعاملوا بمواقف معينة إيش الأشياء اللي تهمنا هما مثلا شو نسوي وين نروح
1: حلو
0: حلو
3: هذه هذه هذه

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع اي اند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: It's not easy, huh?
2: I'm always ready.
3: صح، هذا الاتيتيود اللي نحتاجه.
1: عن جد، يسعد صباحك ويلا نشوفك إن شاء الله، نشوفك قريبا في الاستوديو العربية 99.
3: موفق يا سيف، موفق.
1: ما أحلى صراحة يعني. ما بدنا هيك طريقة تانية نختم فيها إكسترا فايبس، بس مثل ما قلنا لكم نحمسكم بزيادة بإنه عن جد رح يتم اختيار التوب 5 اليوم. رح يكون في فون كول مع ياسمين بإنرزي، فون كول مع وائل بفري ويف. سو التوب 10 اللي اخترناهم، ميك شور تليفوناتكم جنبكم، لأنه اليوم ممكن تكونوا معنا على هو 99 العربية.
3: موفق.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
2: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل تحتار عند اختيار الهدية المناسبة؟ نقدم لكم بطاقة هدايا دبي ريتيل صالحة للاستخدام في أكثر من 5000 متجر، من الموضة إلى المطاعم إلى تجارب لا تنسى، عبر 40 وجهة بارزة بما فيها بان جوميرا مول وابن بطوطة مول وذا أوتلت فيليج وبان ويست بيتش وبلو ووترز وغيرها من الوجهات. بطاقة واحدة وخيارات بلا حدود. اهدى عائلتك وأصدقائك بطاقة هدايا دبي ريتيل من giftcard.dubairetail.ae.
4: أجمل الأغاني العربية،

0: صمت بلا صورة.
1: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية، مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
2: في ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
3: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة، رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراع أودى بحياة الآلاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران. شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. قال مسؤولون إنما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا منها كييف ودنبير وخاركييف في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. أفادت الشرطة بأن مسلحا قتل 6 أشخاص ثم انتحر في سلسلة من عمليات إطلاق النار في مواقع عدة بمدينة موسكاتين بولاية أيوا الأمريكية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: ابحثوا عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى، اجعلها في إير مانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة airmaniacs.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إير مانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وآب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله عادي، عندي شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عقد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح.
1: حلو صح؟ نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي.
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: الجاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: مستعدون لجيم إكسبو هالأسبوع؟ استمتعوا بأكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها إلى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا فايبس.
5: اكسترا فايبس مع هبه وكريم من الاثنين الى الجمعه من السابعه حتى العاشره صباحا برعايه تطبيق الانصاري للصرافه.
6: اكسترا فايبس اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أو زوروا موقعنا ahdubai.com، المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية، مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
2: في ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
3: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة، رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراع أودى بحياة ألاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران. شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: في دبي الآن حدث مهم. أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك. سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الأردني التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة تبادل، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وانسجاما مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية. أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورد وحكومة جمهورية الدومينيكا عن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليون دولار لأعمال توسعة في البنية التحتية لخدمات التخزين والخدمات اللوجستية التابعة للمنطقة الحرة لمجموعة دي بي وورد في كوسيدو، بهدف الارتقاء بالمنظومة التشغيلية للمجموعة. تراجع الذهب يوم أمس إذ أدى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع الدولار والنفط، وفاقم المخاوف من التضخم وعزز التوقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في ايرمانياكس أو ستريت مانياكس، أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة ايرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. ايرمانياكس وستريت مانياكس أفضل

على خصم تقتل حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة

0: ARL.
1: أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تعقد الثلاثاء في واشنطن. شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة. شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. لقي جنديان أحدهما أمريكي والآخر بريطاني حتفهما خلال حادث تدريب في شمال العراق بحسب ما أعلن وزير الدفاع البريطاني والجيش الأمريكي في بيانين منفصلين بالأمس. قال مسؤولون إنما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا منها كييف ودنبير وخاركييف في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو بإصابة 9 أشخاص وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 321 مع تفشي الفيروس في 3 مقاطعات، وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 48 حالة وفاة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو. مستعدون لجيم اكسبو هالأسبوع؟ استمتعوا بأكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها إلى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaieSportsFestival.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لكل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: العربية 99
3: العربية 99
2: الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. كرمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث منحته وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في هذا المجال ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. هذا وأشادت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية بدوره في تعزيز التنسيق والتوافق العملياتي المشترك، إلى جانب الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا

على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه يوم أمس إلى مجلس الأمن الدولي. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. أرسلت الصين فريقا من الخبراء الطبيين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دعم الجهود المحلية لمكافحة وباء إيبولا في الدولة الإفريقية، وسيعززون التعاون مع الجهات المحلية المعنية بالقطاع الصحي ومكافحة الأوبئة للمساهمة في احتواء تفشي إيبولا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
3: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. إنك تستمر في شيء لفترة طويلة رح تشوف إنه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. ينطلق الأربعاء في دبي مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة. يناقش الحدث على مدار يومين مستقبل أسواق رأس المال بمشاركة صناع السياسات والاقتصاديين وقادة الأسواق المالية. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، ويخفض المرسوم الرسوم على بعض المعدات الزراعية من 25 إلى 15%. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو أثناء مؤتمر اختار فرنسا، بما في ذلك في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. في أمان الله.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام. في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. كرمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث منحته وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في هذا المجال ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. وأشادت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية بدوره في تعزيز التنسيق والتوافق العملياتي المشترك، إلى جانب الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة وتعزيز الإرهاب.

الاستقرار الإقليمي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه يوم أمس إلى مجلس الأمن الدولي. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. أرسلت الصين فريقاً من الخبراء الطبيين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دعم الجهود المحلية لمكافحة وباء إيبولا في الدولة الإفريقية، وسيعززون التعاون مع الجهات المحلية المعنية بالقطاع الصحي ومكافحة الأوبئة للمساهمة في احتواء تفشي إيبولا. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 321 مع تفشي الفيروس في 3 مقاطعات، وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 48 حالة وفاة. تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو بإصابة 9 أشخاص وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. هذا وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية، معكم أنا ياسمين، رح كون معكم على مدى 3 ساعات من الساعة 2 لغاية الساعة 5. اليوم رح يكون عنا أكيد مفاجآت، والأهم كونسرت وائل كفوري يوم 13 يونيو في أبوظبي، وأكيد رح يكون عنا مسابقة لازم تركزوا فيها منيح، ورح يكون عنا شخص رح يربح 2 تيكتس لحفل وائل كفوري. البدايات الجديدة حلوة، بس ما كل الناس عندها الجرأة إنها تبدأ من جديد. الموضوع باللينك اللي جاي.

في كتير ناس بتفشل وبتخاف تبدأ من جديد، وأنا من الأشخاص اللي عديت بتجارب فاشلة بحياتي إن كان مهنياً أو إن كان على الصعيد الشخصي، بس ما كان في شيء يوقفني وكان في شيء يقين داخلي بيقلي ياسمين استمري، ياسمين ما توقفي، ياسمين حاولي كمان وكمان ممكن توصلي. هلأ أكيد مش معناها أني أنا هون معناها أني أنا وصلت للنجاح اللي بطمح له، دائماً كل إنسان بيكون في عنده طموح أكبر ونجاح بيطمح له لحتى يوصل فيه، إن كان هو على الصعيد المهني، الصعيد العائلي، ممكن يكون شيء بيخص عائلتي، ممكن شيء بيخص مستقبل عائلتي. فدائماً الواحد ما لازم يستسلم شو ما كانت الظروف مسكرة. رح خبركم قصة جاك مي، رح خبركم هاي القصة بس باللينك اللي جاي. وقبل ما أخبركم القصة بدي أطلب منكم تبعتولي، هل صار معكم مواقف حسيتوا أنه لازم تستسلموا أو حسيتوا لا تستحقوا تعطوا فرصة لحالكم تجربوا مرة ومرتين وحتى 10؟ خبرونا، خلينا هيك نستلهم من بعض القصص، خصوصي هلأ يمكن في ناس طالعين من الشغل تعبانين، بس والله حلو الإيجابية بالحياة، يعني في إيجابيات وفي سلبيات بس حلو الإيجابية كمان. خلينا مع بعض باللينك الجاي لحتى أخبركم قصة جاك.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: مستعدون لجيم إكسبو هالأسبوع؟ استمتعوا بأكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها إلى 500,000 درهم واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaieSportsFestival.com.

على موضوع الاستسلام، انك تحاول مرة ومرتين وعشرة وما تستسلم للمجهول يلي انت خايف منه. جاك مي شاب صيني كان عمره بحدود 15 سنة، تعرض لكتير من التنمر من أصدقائه، تعرض لضغوط عائلية كتير، وبنفس الوقت للأسف كان فاشل دراسيا. ولما وصل لمرحلة الجامعة تم رفضه من أكثر من جامعة بسبب سوء علاماته. ولما وصل لمرحلة حس أنه الدنيا تسكرت بوشه، حس أنه بده يحاول مرة ومرتين ومية مش عشرة، فقرر أنه يفتح بزنس خاص فيه، يشتري أدوات كهربائية بسيطة ويبدأ يبيعها من منزله. بلش شوي شوي قطعة قطعتين، بعدين بلشوا رفقاته يشاركوه، بدأوا يكونوا معه بالبزنس. كان بزنس عبارة عن 10 قطع مثلا مع 3 شباب. شوي شوي بدأ البزنس يكبر، حتى تخيلوا انه حاول في مرة من المرات يقدم على مكان بيبيع الوجبات السريعة، اكبر مكان هلأ مشهور موجود، انقبل 23 شخص من اصل 24. هو الشخص الوحيد اللي تم رفضه، بس كرمال انا عم بحكي لكم كرمال تعرفوا الاستسلام قدي ممكن يحبطك، او عدم الاستسلام قدي ممكن يوصلك لمراحل كتير كبيرة. لما بدأ بمشروعه وبلش مع رفقاته يبيعوا قطعة وقطعتين وثلاثة وعشرة، شوي شوي صار عندهم مكتب صغير لبيع المنتجات الإلكترونية، وبعدين كبر أكتر وأكتر لحد ما صار اليوم من أكبر الشركات حول العالم لبيع المنتجات، يلي هو علي بابا. ومين ما بيعرف علي بابا؟ فهو من أهم مقولاته لا تستسلم، استمر، ما تخاف، بكرة دائما رح يكون أحلى. بتمنى لكم يوم حلو.

يلا بدنا حماس وحيوية ونشاط وطاقة إيجابية اليوم. اليوم الطاقة الإيجابية كلها. فكرة أنا لما بكون مكتئبة رح أعطيكم طاقة سلبية بس اليوم لا بدنا طاقة إيجابية حلوة. كنا عم نحكي عن موضوع الاستسلام والشخص ما لازم يستسلم قد ما صارت عدت عليه الظروف. فعلا في ناس بتكون ظروفها قاسية جدا بس بيستمروا وبيحاولوا مرة ومرتين وعشرة وعشرين حتى. وأنا من الناس اللي عدت علي ظروف صعبة وما بعرف شو الأيام مخبيت لي، يمكن تعدي علي ظروف أصعب، بس أنا اللي بعرفه أني متأكدة دائما في عندي يقين جواتي يا ياسمين ما تستسلمي، كرمال عيلتي كرمال أولادي كرمال حياتي كرمال مستقبلي. فنصيحة للجميع، شو ما كان معدي عليك، مكتئب طالع من المكتب متضايق من الشغل أي شيء، تذكروا ما تستسلموا وما تخافوا من البداية الجديدة. أحيانا البدايات الجديدة بتكون مخبيت لنا أشياء أحلى من الأشياء القديمة اللي كنا مفكرينها مصدر الأمان. حاولوا تطلعوا أحيانا من مصدر الأمان. أكيد ما عم قلكم أنه مثلا تركوا شغلكم وروحوا وعملوا شيء تاني وأنتوا مش ضامنين، ممكن أنتوا بمكان عملكم تحاولوا تسعوا لشيء تاني، تسعوا لشيء خاص فيكم إذا كنتوا مش مرتاحين بالمكان اللي موجودين فيه. ما تسمحوا لبيئة سامة تدمر لكم نفسيتكم، لأن هذا الشيء عن جد بيأثر على صحتكم. وخلينا نقرأ بعض المسجات اللي وصلتنا من المستمعين. أحمد بيقول فتحت مشروع قهوة صغير سنة 2021 وخسرت أغلب رأس المال بأول 6 أشهر، الكل نصحني أني لازم سكر بس كملت وغيرت المكان وطريقة التسويق، اليوم عندي 2 والحمد لله. يعني برافو عليك ما شاء الله، لما الواحد بيسعى وبيحاول ما في تعب بيروح هيك. سارة بعتي قدمت على أكثر من 30 وظيفة بعد التخرج وكل مرة يجيني رفض كنت أرجع وأبكي وأحس بالأحباط بس ما وقفت أبدا، وبعد سنة ونص انقبلت بالشركة اللي كنت أحلم فيها وما تخيلت أنهم يقبلوني. ما شاء الله شفتوا، يعني دايما في أشياء حلوة. حاولت 30 مرة، يعني برافو على المحاولة الاستمرار. ريم بعتي كنت أحلم صير مذيعة وشاركت بأكثر من تجربة أداء وما تم اختياري، استمريت بالتدريب وصناعة المحتوى واليوم بشتغل بالمجال الإعلامي اللي بحبه. برافو. يعني ما دائما هو إنه الشخص مثلا اللي حاططه براسه يلي ممكن يزبط، ما بتعرفوا يمكن اختيارات رب العالمين هي اللي أحق فينا. ممكن أنت راسم شيء بس رب العالمين بده ياخدك على مكان أحسن وأحلى لمستقبلك، ما حدا بيعرف شو اللي الله كاتبه. نور بعتي بلشت أعمل محتوى على السوشيال ميديا وكانت الفيديوهات تجيب عشرات المشاهدات فقط، ضليت أنشر بشكل مستمر وبعد سنوات صار عندي جمهور كبير. فعلا الاستمرارية تحديدا على السوشيال ميديا كتير بتساعد بتساعد بالنجاح. يعني حتى أي أحيانا بتلاقي مثلا لتسي مطعم فتح بس ما بتلاقي كتير ماشي أو شيء، بس لما بيضل هالمطعم مستمر وعم بيحاول يغير ويعمل ويساوي بتلاقي لا بعد فترة بلشوا الزبائن يجوا ويحبوا ويصير مطعم مشهور. يعني علي باعت رسبت بمادتين بالجامعة وفكرت أترك الدراسة، أهلي شجعوني وعدت المواد وتخرجت بامتياز، وقتها فهمت أنه الرسوب مو نهاية الطريق. أكيد مو نهاية الطريق، ودائما في أشياء بالحياة بتاخذنا مثل ما قلت لمسارات جديدة وتانية، وأكيد مكملين معكم بإنرجي، معكم أنا ياسمين.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر،
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا.
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
5: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو تصل على 800 زوهو.
7: سواء كنت تحول الأموال محليا أو دوليا، حول الآن بسهولة وأمان عبر GoChat. حمل تطبيق GoChat الآن.
8: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: جمهور العربية 99 جهزوا حالكم لأمسية من العمر، استعدوا لليلة كلها إحساس رومانسية مع ملك الرومانسية وائل كفوري يوم 13 يونيو بحفل استثنائي على مسرح سبيس 42 أرينا بأبوظبي. أمسية مليانة بأجمل الأغاني واللحظات اللي ما رح تتكرر، حجزوا تذاكركم هلأ وخليكم جزء من هالليلة الساحرة بتنظيم أكيد من momentsevents.com وبرعاية العربية 99. التذاكر متوفرة الآن عبر platinumlist.net. وأكيد لأن أنتوا جمهوري العزيز ومستمعيني الأعزاء، أنا أكيد في عندي مفاجأة لكم. رح يكون في عندي رابح رح يربح تذكرتين لحفل النجم وائل كفوري بالساعة الثانية. بدي تركزوا منيح لأن رح يكون في عنا مسابقة والكمبيوتر رح يختار شخص كرمال يشارك معنا بالمسابقة لوائل كفوري.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

0: هذا الصيف عاد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل التطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
1: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سعود بن صقر يستقبل سفيرة مالطا لدى الدولة. قرقاش: ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. أزمة إيبولا تتجاوز الحدود، احتجاجات دامية وتحذيرات طبية من سياسات واشنطن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء

0: مهام عملها. وأكد صاحب سمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. هذا وأثنى سموه على جهود سعادة السفيرة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة: من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. وأضاف معاليه: المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. كرمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث منحته وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في هذا المجال ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وأشادت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية بدور لواء الركن مسلم الراشدي في تعزيز التنسيق والتوافق العملياتي المشترك مع قوات العمليات الخاصة الأمريكية، إلى جانب الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك في إطار علاقات التعاون الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. وقال ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أجرى مكالمة جيدة جدا مع حزب الله من خلال ممثلين عنهم. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نتنياهو وافق على إلغاء هجوم عسكري على بيروت، بينما وافق حزب الله على وقف جميع عمليات إطلاق النار. في شأن آخر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه يوم أمس إلى مجلس الأمن الدولي. والآن إلى ملف إيبولا، حيث حذر مسؤولون في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الكونغرس يوم أمس، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا في دول الاتحاد الأوروبي. وأكد مسؤولون من بينهم أطباء في رسالة مفتوحة أن هذه السياسة ستشكل خروجا عن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في مجال إعادة الرعاية لأسباب طبية إلى الوطن، وستثير مخاطر طبية جسيمة. نبقى في ملف إيبولا، حيث أرسلت الصين فريقا من الخبراء الطبيين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دعم الجهود المحلية لمكافحة وباء إيبولا في الدولة الإفريقية، وسيعززون التعاون في الجهات المحلية المعنية بالقطاع الصحي ومكافحة الأوبئة للمساهمة في احتواء تفشي إيبولا. وفي ذات السياق، وفي وقت تتسارع فيه الأخبار حول تفشي فيروس إيبولا، يبقى الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات الدقيقة أساسا لتعزيز الوعي الصحي. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
2: فيروس إيبولا اسم يعود إلى الواجهة مجدداً في ظل تفشي سلالة بوندي بوجيو وسط أفريقيا وتسجيل المئات من الإصابات. ورغم المخاوف المصاحبة لانتشار الفيروس، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً لا يزال منخفضاً، فيما تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا، حيث إنه ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة، ولا ينتقل عبر الهواء مثل كوفيد-19. وتشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالإرهاق العام، وقد تظهر الأعراض خلال فترة تمتد من يومين إلى 21 يوما بعد التعرض للفيروس. الجدير بالذكر أن الشخص المصاب بفيروس إيبولا لا يعتبر ناقلا للعدوى قبل ظهور الأعراض. وزارة الخارجية دعت إلى تجنب السفر إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، إلا للضرورة. وليبقى الوعي أساس السلامة والمعلومة الصحيحة بداية الوقاية.
0: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. إنرجي مع ياسمين.

أوبس. مساء الخير لك المستمعي انرزي. امتى اخر مره وصلكم هيك اتصال وقالوا لكم خبر حلو فيه؟ قديه حلو الاتصالات اللي بتعطيكم اخبار حلوه. وانا اليوم رح اتصل اتصال رح اعطي تقريبا خبر كتير حلو. خلونا نشوف مين رح يكون معنا على الهواء.

Almetrit. الاتصال كتير مهم. يا تالا يا تالا ردي يا تالا. طيب نرجع نتصل بعد شوي بتالا. ما ردت تالا. يا تالا رح نعطيكي فرصة تانية بعد شوي رح نتصل فيكي. بس في تليفون كتير مهم لازم نعمله اليوم على انرجي اكيد. رح نستمر بالمحاولة بس مش معناها اذا تالا ما ردت ما بيكون في مفاجآت حلوة للمستمعين. اكيد رح نكون مع مسابقة وائل كفورية اللي رح تكون يوم 13 يونيو بسبيس 42 ارينا واكيد من تنظيم مومنت ايفنت وبرعاية العربية 99 FM. خلينا نشوف مين الرابح اللي رح يكون معنا لليوم. كل اللي عليكم تعملوه اليوم الموضوع كتير كتير بسيط. بعتوا لي أسماءكم الثنائية مع وائل كفوري على 404. أسماءكم الثنائية مع وائل كفوري على 404 لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار اليوم معنا.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: مستعدون لجيم اكسبو هالاسبوع؟ استمتعوا باكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها الى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com.

0: خلونا نحاول نعطي فرصة تانية لتالا. تالا بنتمنى تردي.
1: ألو.
0: هاي يا تالا.
1: هلا والله.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام. أنت كيفك؟
0: الحمد لله بخير تالا. عم نتصل فيكي ما عم تردي علينا.
1: والله سوري بس كان تليفوني على الشاحن.
0: ما في مشكلة. تالا بتعرفي مين عم يحكي معك؟
1: ياسمين.
0: برافو عليك. يا الله عليك يا تالا. تالا أنت شاركتي بصناعة بالعربية الموسم الثاني صحيح؟
1: مضبوط.
0: وكنتي من التوب 10.
1: يس.
0: بس تعرفي يا تالا شو؟ أنت اليوم يا تالا بصراحة وبدون زعل ومع كل الحب ومع كل الفرح أنت اليوم من التوب 5.
1: يعني
0: تالا خبريني عن شعورك.
1: أحلى مكالمة بتوصلني
0: حبيبتي تالا. طب تخيلتي إنه ممكن توصلي للتوب 5 أو للتوب 10 لما قدمتي؟ خبرينا كيف لما قدمتي، مين خبرك، كيف قررتي تقدمي، خبرينا كل التفاصيل، حابين هيك نعرف أكثر.
1: أول شيء أنا كثير مبسوطة صراحة، الحمد لله. يعني عن جد عن جد أحلى مكالمة بتوصلني
0: حبيبتي.
1: هلا أنا صراحة يعني شفت على الإنستغرام
0: أوكي.
1: وحكيت خلص رح أجرب، ورحت هيك يعني متفائلة وحكيت خلص هيك رح أجرب وليش لا، وأنا لأنه أصلا بحب هذا الشيء يعني I love what I do، فحكيت خلص رح أجرب والحمد لله. يعني
0: الحمد لله
1: تفاؤلي كان صح. يعني
0: معناها صحيح الواحد دائما يلحق إحساسه. أنا بالساعة الماضية كنت عم أحكي الواحد يحاول ويستمر دائما لأن ما بيعرف متى ممكن تجي الفرص ويستغلها صح.
1: مزبوط. يعني الفرصة مرات أنت بتحسي أنه ممكن لا ما تزبط هيك صحيح. بس ليش إحنا دائما يعني نحكي بالأسوأ؟ لا ممكن يكون الأحسن دايما. فكتير مبسوطة صراحة وثانكي كتير ياسمين والله
0: حبيبتي تالا. إن شاء الله مشوفك قريبا معنا وبتمنى لك كل التوفيق وموفقة أكيد وبتمنى لك يوم حلو تالا.
1: أنت كمان شكرا كتير
0: حبيب.
1: ومرة جاي ما حكون معك على الخط، رح أكون قاعدة معك.
0: إن شاء الله. يا رب حبيبتي تالا بتمنى لك يوم سعيد. يا هلا
1: وإنتي كمان شكرا لك. باي باي, باي, باي.

وهي اتصال كان كتير حلو لتالا، حتى خبرناها خبر حلو لأنها صارت من التوب 5 بصنع بالعربية للموسم الثاني. وأكيد أي حدا عنده أهداف عنده أحلام يحاول يستمر وما يوقف. على سيرة إنه الواحد يحكي وما بعرف شو يستمر، في عندكم ناس بحياتكم لما مثلا بتحكوا معهم موضوع لازم هيك يدخلوا بنص الموضوع، مثلا أنا راسي عم بيوجعني، لا أنا راسي عم يوجعني أكتر منك، مثلا أنا تعبان أكتر منك، بدي درس أولادي، لا أولادي عندهم دروس أكتر من أولاد، يعني شو ما حكيت وشو ما عملتوا هم أكتر بغض النظر. أو إذا سألتوهم مثلا عن مصفف تجميل أو اللي هو، بيقولك سكر، مات المحل، اختفى، انقرض، مش موجود، ما ممكن لا يدلوكم ولا يساعدوكم ولا شيء. في كتير هيك ناس ما بعرف شو بيستفيدوا بالطريقة، تحس عندهم روح المنافسة بس بطريقة سلبية، إنه أنا راسي بيوجعني أكتر، أنا تعبانة أكتر، أنا ما بعرف شو، إنه هي مش منافسة. يعني أنا لما بجي مثلا بشكي همي لحدا وعم بحكي عن شيء تعبانة فيه، مش معناها حتى تثبت لي إنك أنت تعبان أكتر مني، معناها اسمعني، تحملني، خليني طالع اللي بقلبي. أو ممكن أنا ماني حابة اسمع ضغوطاتك بهاللحظة طالما أنا فتحت السيرة، إنه اسمعني، مش منافسة أبدا أبدا، مش منافسة. خبرونا في عندكم هيك ناس بحياتكم يلي شو ما سألتولهم بيقولكم ما بنعرف، اختفى وضاع وطار، أو ما بيخلوكم تعبروا عن اللي بقلبكم لأن هم تعبانين أكتر ومرضانين أكتر وعم بيدرسوا أولادهم أكتر وعندهم شغل أكتر وهم الهاي. أوكي يلا خبرونا على 404، وما تنسوا تبعتوا أسماءكم الثنائية على 404 مع وائل كفوري لحتى يكون عندكم فرص ربح تذكرتين لحفل وائل كفوري يوم 13 يونيو في أبوظبي.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: باللينك اللي فات كنا عم نحكي عن موضوع الناس اللي بيقللوا من قيمة كلامك أو من قيمة مجهودك وتعبك. لما بتقول لشخص أنا حاسس بتعب أو بإرهاق بيقلك لا أنا مرهق أكتر منك أو أنا تعبان أكتر منك، أو بتقوله مثلا عندي كتير تدريس لأولادي بيقلك يي أنا عندي أولادي بيعزبوني أكتر عندهم تدريس أكتر، راسي بيوجعني أكتر. أو لما بتسألهم مثلا عن مكان راحوا عليه طبيب أو شيء استشارة مثلا هل هذا الشخص مفيد حابب يدلوك عليه، بيقولوا لك هذا المحل سكر أو اختفى ما عاد موجود، الطبيب سافر أو هذا الصالون سكر اللي هو. في ناس سبحان الله بفطرتهم ما بيحبوا يساعدوا أو ما بيحبوا يظهروا أنه هم بخير، مع أنه الواحد وإما بنعمة ربك فحدث. لهيك كانت عم تشاركنا بالموضوع صفاء، كتبت ايه والله في الأسوأ اليوم بتقول له شيء قلل من قيمته، الشيء اللي انت شايفه انه يي من زمان سويته، طيب انبسط معه وتذكر، طيب انه عيشوا اللحظة واستمتعوا فيها، حتى لو حدا عم يشكي لك اسمعه وعطيه من وقتك، لان فعلا نحن بحاجة نسمع بعض وبحاجة نفضي همومنا لبعض. ومعنا إيناس على الهواء مباشرة حتشاركنا بالموضوع. مساء الخير إيناس.
2: مساء الفل والياسمين، يا هلا
1: حبيبتي كيفك؟
2: منيحة تمام، وانت كيفك؟ اسمعي أنا بس حابة أحكي شغلة.
1: تفضلي.
2: أني أنا صلي 30 سنة بالبلد، عمري ما جربت أني أبعت مثل للعربية، اليوم ما بعرف شو إجا عبالي.
1: حبيبتي بالعكس إلي الشرف ومن حظي.
2: وما توقعت الصراحة، يعني صفنت قلت إيه.
1: بالعكس من حظي وفعلا نورتي برنامج إنرجي.
2: حبيبتي وأنا كمان تشرفت فيك حبيبتي قلبي.
1: حبيبتي يا هلا. إيناس خبرينا عن رأيك بالموضوع فيما يخص الناس اللي بيحاولوا ياخدوا من تعبك أو شيء ويتفهوا بالموضوع أو يحاولوا إنه يحسسوك إنه الموضوع عادي، إنه لا نحن أكتر منك.
2: كتير إشي بداية كتير الصراحة، وأنا من الناس اللي ما حكيت لك بالمسج، ما بشكي قليل لأشكي، بس إذا بشكي بقول يا ريتني ما حكيت.
1: تندمي.
2: بس هيك بها يعني بهبطولك معنوياتك، طب ليه حكيت؟ شو استفدت؟ أنا ما استفدت شيء. لا حلو الواحد يسمع، بالعكس يعني صح أنا مش موظفة ولا إشي وما عندي أولاد صغار، أولادي شباب
1: بغض النظر،
2: بس أيام بتحسي أو بتحبي إنه حدا هيك حاسس فيك أو والله الحق معك.
1: صحيح بحاجة إن يعني بالأخير نحن البني آدمين نحتاج إن نفضي عن همومنا، نحكي عن تعبنا، نفسيتنا، مشاكلنا، حتى لو ما كان عنا قصص موجودة إن كان شغل أو أولاد أو شيء، بس في كتير هموم بالحياة ممكن نحن تعبانين نفسيا، مش ضروري يكون في قصة معينة. فالواحد فعلا لازم يسمع التاني. طيب إيناس خبريني، أنت معروفة من الناس اللي بتسمعي مشاكل أو هموم غيرك؟
2: كتير وبير
1: والله، معناها بدنا نصير نحكي معك يا إيناس.
2: كثير.
1: الله عليك يا إيناس. طيب عمرك مثلا انت حكيتي شيء لحدا وكان سر بالنسبة إليك وهذا الحدا ما كان قد هالثقة اللي انت عطيتي إياها؟
2: يعني لا الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: والواحد بس يصير يكبر أكثر وأكثر بصير يتعلم إنه ما تصير لحدا.
1: فعلا ما كل حدا بينحكى له كل شيء.
2: لا حتى لو انك عارفه ثقه، بس خلص بيجي الواحد لحظات بلاش ندم، ممكن يعاتب حاله اني لو ما قلت احسن، فخلص بصير الواحد يتعلم انه لا خلص.
1: ما هي الحياه كلها تحديات بنتعلم منها اكيد. بس مع انرجي ومعي انا ياسمين بدنا نسمع صوتك دائما.
2: حبيبتي ياسمين عن جد انك انبسطت
1: حبيبتي، وانا انبسطت فيك كثير وسمعت صوتك حبيبتي. وبتمنى لك حبيبتي. يوم حلو
2: وانتي كمان. شكراً كثير. شكراً. باي باي.
1: وأكيد مكملين معكم بإنرجي باللينك اللي جاي، خليكم معنا.

0: انرجي مع ياسمين. سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. ينطلق الأربعاء في دبي مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة. يناقش الحدث على مدار يومين مستقبل أسواق رأس المال بمشاركة صناع السياسات والاقتصاديين وقادة الأسواق المالية. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، ويخفض المرسوم الرسوم على بعض المعدات الزراعية من 25 إلى 15%. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية تصل قيمتها إلى 93

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملها. وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. أعربت وزيرة الخارجية النمساوية بياتيل ماينل رايزنجر عن قلقها إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان، وأدانت بشدة الإعلان عن تنفيذ هجمات على بيروت، وأوضحت أن مثل هذه الهجمات تمثل خرقا جسيما لوقف إطلاق النار وتصعيدا جديدا. وأكدت في الوقت نفسه وجوب وضع حد للهجمات على إسرائيل ونزع سلاح حزب الله، وقالت إنه من الواضح تماما أن حزب الله هو العقبة الأكبر أمام السلام والاستقرار في لبنان. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. حذر مسؤولون في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الكونغرس، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي. ختام

0: موجز نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events الشريك الإعلامي العربية 99.
3: انرجي مع ياسمين

0: انرجي مع ياسمين.
1: ورجعت لكم انا ياسمين معكم اليوم بانرجي بالساعه الاخيره، واكيد بالساعه الاخيره في عنا مسابقه النجم وائل كفوري، رح نعلن اسم الرابح باللينك اللي جاي. وائل كفوري رح يكون يوم 13 يونيو بحفل استثنائي على مسرح سبيس 42، أكيد من تنظيم momentsevents.com وبرعاية العربية 99. التذاكر متوفرة عبر platinumlist.net. لأي حدا حابب يشارك بالمسابقة بعتولي أسماءكم الثنائية مع وائل كفوري على 404 أو على ARM Play Application Unlimited Messages باللينك اللي جاي. ركزوا معي، رح أتصل بأحد المستمعين بعد ما الكمبيوتر يختار المستمع. رح أتصل فيكم وسمعكم لحن من أغنية لوائل كفوري من غير ما يغني، فقط اللحن، بداية اللحن، ويلي بيحزر هذا اللحن هو اللي رح يربح تو تيكتس لحفل وائل كفوري يوم 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبوظبي.

0: وحان وقت الحقيقة. خلينا نتصل نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا اليوم لحتى يشارك معنا بمسابقة وائل كفوري. تقولوا برد ولا لا او بترد ولا ما رح رن اربع رنات الرابعة الاخيرة رح اعطي فرصة لحدا تاني. انا اسفة بس انا فعلا حاولت. رح اخذ اتصال تاني هلأ على الهواء دقيقة. نشوف الكمبيوتر مين راح يختار. يلا ما راح روح اللينك هيك.
1: ناين
0: اللي عم يسمع برقمه في ناين ممكن نكون عم نتصل فيه. في حدا برقمه 99؟ خلينا نشوف مين في حدا برقمه 99.
2: الو
0: الو
2: مرحبا.
0: مرحبا هبة،
2: اهلين،
0: كيفك؟
2: تمام الحمد لله. انت
0: بتعرفي مين معك؟
2: ياسمين.
0: الله عليك يا هبة، والله بدك سقفة بدك سقفة. لا يا هبة
2: شكرا عم استناكي من امبارح.
0: انا عم شوف مشاركاتك بس والله يعني هو الكمبيوتر لما بيختار ما بيطلع شيء بايدي، فبتمنى ان المستمعين ما تزعلوا مني من موضوع.
2: لا بعرف والله، بعرف اكيد بعرف والله، بس هيك بتمنى على قد ما هيك يعني.
0: اكيد اكيد حبيبتي. ليك هلا رح احط لك ميوزك لاغنيه من اغاني وائل كفوري. رح احط لك بدايه اللحن.
2: يلا بس
0: لازم تحزري اللحن قبل ما يغني، مجرد ما غنى فانت خسرتي. ما بدنا نزعل، هي شروط اللعبة.
2: لا ما رح اخسر.
0: خلاص يلا هلا حنشوف حبك لوائل كفوري. اوكي
2: يلا
0: خليكي معنا.
2: يلا
0: جاهزة؟
2: يلا جاهزة اكيد. حبك انا كثير.
0: الله الله الله الله عليكي، والله بدك
2: زقفة
0: قوية كتير كتير كتير كتير. برافو عليكي برافو عليكي. شوفي تحت لك الغنية شوي، ما شاء الله.
2: هاي رح اهديك اياها لك.
0: حبيبتي وانا بحبك كتير، وان شاء الله الف مبروك، واكيد ان شاء الله بنشوفك بالحفلة.
2: تسلمي، انت حتكوني مشان نروح سوا نتقاطع على تصوير مع وائل.
0: انا رح كون هناك.
2: انا مثلك لانه انا بركض وراهم.
0: شفتي الريل تبع المشاهير؟
2: طبعا اهي طبعا. لانه انا هيك كمان.
0: حبيبتي هلا انا مبدئيا رح اقدم الحفل، فبدي تشجيعكم.
2: لكن طبعا اكيد
0: حبيبتي تسلمي يا رب، وان شاء الله الف الف مبروك. وبتمنى لك يوم حلو وان شاء الله هيك يومك مكمل.
2: شكرا كثير كثير.
0: هلا حبيبتي يا هلا، الف الف مبروك. أهلاً. يا هلا
2: الله يبارك فيكي. شكرا كثير.
0: هلا حبيبتي، باي باي
2: باي باي.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. بدعم من برنامج أورا للولا.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: الجاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: بودكاست استكانة.
6: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
5: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
7: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: أماني يا أماني.
2: أهلا يا ياسمين،
1: كيفك أماني؟
2: والله تمام.
1: أماني لو شوفي السؤال قوي جدا،
2: لو حبنا غلطة
1: اتركنا غلطانين. أوكي، لو قدرتي تسمعي شو بيفكروا العالم لمدة 10 دقائق، يعني الشخص اللي أمامك بتقدري تسمعي أفكاره.
2: أوكي.
1: إن كان هو مديرك، زميلك، صديقك، كابتن طائرة، أو جرسون بمطعم، اللي هو، أو فنان مشهور، رسام، اللي هو.
2: أوكي.
1: صديقة، مين الشخص اللي بتختاري وشو بتتوقعي تسمعي؟
2: سؤال صعب.
1: سؤال
2: صعب.
1: يعني let's say حدا بتسقي فيه أنت مثلا، خلينا نكون بحدا بتسقي فيه، شو بتتوقعي تسمعي عم بفكر فيكي تقريبا لمدة 10 دقائق، أو تقريبا فكرة شو بتحسي هذا الشخص عم بفكر فيكي؟
2: شوفي، أنا عندي يمكن صديقة جدا مقربة.
1: شو اسمها؟
2: مريم.
1: مريم، تحية يا مريم.
2: مريم تسمعنا يمكن.
1: والله تحية لمريم. أوكي.
2: يعني أبا أسمع، يعني نحن وايد قراب من بعض من إحنا صغار تقريبا، فخاطري أسمع شو يعني بعد هالعشرة.
1: أنتي شو بتتوقعي؟
2: أتوقع كل خير صراحة.
1: طب أعطيني رقم مريم.
2: لا ما بتطلع، ما
1: ما
2: أتوقع.
1: بتطلع على الهواء مريم. ما بتطلع على الهواء. طيب ما قلتي لي شو بتتوقعي بتقول؟ أنا رح أعطيكي أنا عن حالي.
2: yeah.
1: أوكي؟
2: مثلا
1: let's say مثلا عن مديرنا هون بإذاعة العربية، بيقول شو هالياسمين هاي؟
2: الله
1: ما عنا مثلي. أنا خايفة بعد ما خلص البرنامج شاني على البيت.
2: من وين طلعت هالياسمين؟
1: من وين أجدنا هالياسمين؟ كيف كنا عايشين من غير ياسمين؟ أو ممكن، لا عن جد ممكن أسمع مثلا، يعني أتخيل مثلا صوت بناتي. في مواقف بيكونوا عم بيقولوا بعقلهم يمكن انه يا الله ماما كتير صايرة old fashion و old ما بعرف شو، وبفكر بطريقة قديمة، وكان باللبس وكان ممكن ممكن هم يشوفوني من وجهة نظر غير اللي انا مع اني انا ما كتير في فرق كتير كبير بيني وبين بنتي الكبيرة تحديدا، بس نوعا ما اكيد في اشياء هم شايفينها فيني غير. ممكن اسمع اذا شفت مثلا امي اسمع دعواتها، احس فيهم، احس بدعوات امي.
2: بعد
1: ما بعرف هيك بحس انه في اشياء بتحسي فيهم. صديقتك ممكن مستحيل، يعني على فكرة في مقولة بتقول لو بدك تعرفي فعلا اذا صديقك بيحبك فعلا، شوفي ولاده اذا بيحبوك او لا. الولد بيحس بامه مين بتحب ومين بتكره. وفعلا يعني انا ما ممكن احب شخص امي ما بتحبه، ما ممكن اتقبل شخص اعرف مزعل ماما، ما ممكن.
2: اكيد
1: شو ما كان يكون، حتى لو الغلط على امي وانا ما بتقبل تكون امي غلطانه مستحيل، بس لو لو لو شو ما كان انا خلص هذا الشخص بعرف مزعل ماما. انا هذا الشخص بالنسبه لي ما ممكن اتقبله. فلما بدك تعرفي معاستك بقلب حدا روحي شوفي ولادك كيف بيعاملوكي، وخلينا نشوف راي المستمعين على 404 وعلى ARM Play
2: بالضبط.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو streetmaniacs.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريتمانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: باللينك الماضي سألت لو قدرت تسمع أفكار شخص لمدة 10 دقائق، مين بتختار وشو بتتخيل عم يحكي عنك؟ وصلني بعض المسجز، خليني أقراهم. رنين بعتي: بختار مديرتي بالشغل، نفسي أعرف إذا عن جد راضي عن شغلي ولا بس عم بتجاملني. ما أظن في مدير بيجامل هالأيام، خصوصي بهالأيام الواحد عم بيدور على الوظيفة بطريقة بإيديه وسنانه يعني. أحمد بعت: شريكة حياتي أكيد، مو لأن ما بسأ فيها، بس بدي أعرف شو أول شي بتفكر فيه أول ما تشوفني. بس والله ما بنصحك، إذا كانت معصبة بتكون أفكارها مش حلوة كتير. ريم بعتي: ابني المراهق. يا الله، فعلا فعلا، يا ريت الواحد يسمع أولاده المراهقين. كل ما أسأله شو في بيقول لي ولا شي، أكيد براسه ألف قصة وقصة، ويا ريت أفهمه. يا الله، عن جد إيه، بفهمك كتير والله يقويكي. خالد: بختار شخص مشهور مثل وائل كفوري. هاي الحكي يعني الحكي لك يا كنس معي يا جار، هيك المال نربحه. بدي أعرف إذا النجوم بيفكروا مثلنا ولا حياتهم مختلفة تماما. يعني بحس إنه أكيد هم بالأخير بشر، يعني أكيد بيفكروا مثلنا، يمكن عندهم ضغوطات غير. الله يطعمني إياهم يا رب يا رب. سامر: مديري بالشغل، بدي أعرف إذا فعلا الترقية قريبة ولا بس عم يعطينا أمل. أنا بقول عم يعطيك أمل، بس إن شاء الله خير. جاد: بختار حالي قبل 10 سنين، يمكن أعرف إذا أنا كنت ماشي بالطريق الصح ولا لا. والله حلو الواحد يعرف حاله قبل ما ينفذ، يا ريت يا ريت نعرف المستقبل. وآخر رسالة وصلتني من نادين: بختار شخص مشهور على السوشيال ميديا، بدي أعرف إذا حياته الحقيقية مثل اللي بيورجينا إياها ولا لا. أنا عم قلك ياها، للأسف بعض المشاهير بتكون حياتهم كلها فيك، بيورجوكي الأشياء الحلوة والإيجابية فقط. كرمال هيك أنا كثير بحب المصداقية على السوشيال ميديا، ما تورجوا بس الشيء هلا ما عم قلكم طالعوا فضايح العيلة على السوشيال ميديا، بس كمان حلو تعبروا أنكم متضايقين، عم تعدوا بظروف صعبة، آثار نفسية، اللي هو مش معقول حياتنا كلها لا لا لاند. هذا الشيء مستحيل أصلا. لما الواحد بتكون حياته كلها بيرفكت وكلها واو، أكيد بيكون في شي غلط. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، بشوفكن بكرة بيوم جديد بإنرجي معي أنا ياسمين. باي باي. هاي غنيتي المفضلة من أيام الطفولة، My favorite. يا غالي، لمين بتقولوا يا غالي؟

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تواجه اضطرابات غير مسبوقة. كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالميا بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز الأنباء، مرحبا بكم. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الدكتور محمود أحمد القيصية أحد رواد التربية والتعليم في دولة الإمارات، وأشاد بإسهاماته في مسيرة التعليم ودوره في مواكبة نهضة الدولة منذ بداياتها. وأكد سموه أن الفقيد كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وعمل بإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأسهم في ترسيخ دعائم التعليم تاركا بصمة بارزة في مسيرة التربية والتعليم بالدولة. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تفقد سموه سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطلع سموه على الخطط الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. وأكد سموه أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية. وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وجه سموه بتسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتقال إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن واشنطن وافقت على أن تقوم الدولة العبرية بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. أعربت وزيرة الخارجية النمساوية بياتا رايزنجر عن قلقها إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان، وأدانت بشدة الإعلان عن تنفيذ هجمات على بيروت، وأكدت في الوقت نفسه وجوب وضع حد للهجمات على إسرائيل ونزع سلاح حزب الله، وقالت إنه من الواضح تماما أن حزب الله هو العقبة الأكبر أمام السلام والاستقرار في لبنان. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. حذر مسؤولون في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الكونغرس، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي. ختام الموجز،

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
3: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
4: إكسترا؟ ديفينيتلي إكسترا تايم.
5: إكسترا يعني إكسترا جنون. ولو أكيد إكسترا خبريات.
1: وصباحكم معنا راح يكون إكسترا في إكسترا فايبس.
6: إكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من 7 حتى 10 صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: إكسترا فايبس.
8: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
9: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
10: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
11: حول راتبك واربح بقوة.
12: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك. وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة

مساء الخير والورد والفل عليكم يا فروية، أخباركم إيه؟ وأخبار الحياة وأخبار اليوم وأخبار المود وأخبار المزاج، كل ده هنعرفه على مدار الثلاث ساعات الجايين إن شاء الله، من الساعة 5 والحد الساعة 8 زي ما أنتم متعودين بنكون مع بعض على الهواء. عندنا أغانينا وفقراتنا وكلامنا وضحكنا وهزارنا وكل حاجة، وهنبدأ النهاردة مع فقرة كفاية بقى. كفاية بقى النهاردة هتكون شاملة أوي. قعدت أفكر كتير من امبارح والله، قاعد بفكر النهاردة نعمل كفاية بقى، يعني نختار موضوع ايه يا وائل، موضوع ايه يا وائل، موضوع ايه يا وائل، لحد ما تفتق ذهني لحاجة معينة هقولها لكم، لكن في ايه اللينك الجاي دلوقتي. ايه بقى؟ نصح، يلا عايزكم تصحوا. جو يلا يا فروية.

0: مساء الفل على الجميع ومساء الخيرات والمسرات. دي طبعا اول اس ام اس دايما بتوصل على الاس ام اس من عايشه. مساء الفل عليك يا عايشه. طيب قبل ما نبدا مع بعض موضوع النهارده في حد بس عايز اطمن عليه اتمنى يرد لان هو واضح ان هو يعني
1: نعم.
0: ازيك يا اسامه؟
1: تمام الحمد لله.
0: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله. ازيك يا ايه؟
0: انا تمام. انت معايا على الهواء. ربنا يخليك يا رب. انت معايا على الهواء يا اسامه
1: كمان مره واحده.
0: شفت بقى؟ اوكي. هو يعني لا قبض ولا هوا يعني ينفع كده؟
1: بالظبط.
0: لا يعني عايزين نسدد الحركات. اولا طمني عليك الله. اخبارك بشكل عام ايه؟
1: لا الحمد لله كويس.
0: الحمد لله.
1: يعني انا فاتني العربيه بس يعني مش مشكله.
0: فاتك يعني ايه العربيه؟ مش فاهم.
1: سوري اللي هو المذيع العربيه بس ما اللي هو بتاع الستار.
0: اوكي. صنع في العربيه.
1: صنع في العربيه بس الحمد لله.
0: معلش تتعوض. بس السؤال بيقول
1: اتفضل.
0: وزكريا بيقول موضوع القبض انت من امبارح بتقول الحكايه دي فانا النهارده متصل اطمن عليك. قبض؟
1: انا قبض من يوم 22 والله.
0: لا ده اللي فات. يعني مش يوم 22 اللي هو من انت قصدك يوم 22/4؟
1: لا 22/5.
0: 22 وانا اللي كنت متعاطف معاك امبارح وفاكرك قابض من 22/4. طب 22/5 انت قابض قبل؟ انت قابض قبل يا ابني. انت عايز ايه؟ طيب
1: لا ما احنا كده هنعيط لشهر 6.
0: ليه؟ ما انت معاك من 22 ل 22.
1: لا لغايه 30.
0: عشان هتقبض واحد القرار الجديد. طب انت عملت حسابك عملت نفسك مش شايف الرقم ولا
1: لا؟ انا هقول لك حاجه. هو القرار الجديد الحد الاقصى بتاعه يوم 1.
0: ايوه
1: تمام. بس هي لسه استنى ان الشركات تقدر تدفع من يوم 20.
0: اوكي مشكله. طب يعني الحمد لله.
1: هو بص على فكره قدامنا 4 اسابيع.
0: يعني هو الحل اللي بيحصل في الظروف اللي زي دي ان بقدر الامكان يعني بقدر الامكان لما بينزل مرتب مشكورين من الشركه بدري عشان مثلا داخلين على عيد على رمضان بالضبط. ان انت يعني انسب حل تعمل نفسك مش شايف. انا عارف انها صعبه بس يعني
1: هو بتبقى صعبه جدا صراحه.
0: ما هو احسن من نتبهدل في الاخر يعني. ما انت
1: لو احنا بس كلنا مش بنتبهدل كلنا بنتلطش.
0: يعني هدومك في بقى بقى واريده حلا وبتاع يعني الموضوع يبقى صعب. طب انت تقريبا مش هسالك على ارقام بس تقريبا تقريبا كده بما انك قبضت يوم 22
1: تمام
0: 22/5 والنهارده كام حضرتك؟ النهارده 2/6 تمام. متبقي كام في الميه كنسبه مئويه من راتبك؟
1: بالظبط متبقي نسبه مئويه
0: وانا باخد في الشهر حاجه
1: يعني اقل من 6%.
0: اقل من 6%.
1: بالظبط.
0: طيب انا بضم صوتي لصوتك يا جماعه. احنا بنجمع تبرعات دلوقتي يعني 6%.
1: لا يعني قلت 10% يعني ممكن 10%.
0: ممكن 10% على حسب. اوكي ما هو
1: تقريبا
0: تعتبر نسبه قليله بما انك لسه قدامك تقريبا تقريبا بنتكلم مينيمم 20 يوم عشان تقبض تاني.
1: لا لسه قدامي
0: تقريبا يعني
1: 25 يوم
0: كمان.
1: اما انا بستافل اتش ار انا اللي بقبض.
0: يعني انت المنبع. انت السورس كمان.
1: بالظبط
0: ما شاء الله عليك. يعني انت بيبقى فيك الامل كبير فانت عارف بقى كل التفاصيل.
1: بالظبط يا فندم.
0: فانت هتقعد يوم 25
1: بسم الله.
0: فكرتني بمسرحيه زمان كان فيها اسمها انت حر. مسرحيه قديمه قوي ما عرفهاش ناس كتير لمحمد صبحي.
1: محمد صبحي
0: فكان قاعد مع محمود كان قاعد مع محمود القلعاوي رحمة الله عليه. هو مفروض عامل ان هو بيتقدم لبنته يعني فبيقول له تقريبا انا حسب ما انا فاكر الارقام فبيقول له مرتبك كام يا ابني؟ فبيقول له حوالي 18 جنيه. بيقول له بتصرف كام؟ فبيقول له حوالي 30 جنيه. فبيقول له عندك مصادر دخل تانية؟ قال له قال له ايه؟ قال له بستلف.
1: ما هو بص لو جينا بصينا لها والله 18 جنيه و30 جنيه بتوع وقت المسرحيه هما دلوقتي مبلغ كبير.
0: اه طبعا طبعا، بس هي الفكره ان في جاب في النهايه ما بين 18 وبين 30 بين حقيقه الدخل وبين الاكسبنسز بتاعتك يعني، فهي دي الفكره.
1: آه بس هو احنا بطبيعه ان احنا في دبي ممكن ده يكون حاصل مع بعض الناس.
0: لا نشوف مين اللي بيتفلسف اصلا منهم. اللي جابه محروم يعني، اللي بيكلمك اصلا اللي بيكلمك اصلا جابه محروم يعني. يعني انا بضم صوتي. بص هقول لك على حاجه، هفتكر مسرحيه تانية برضو. انت عارف اصل في مسرحيات بتجري طول الوقت في دماغي، واخد بالك؟
1: وائل استاذ المسرحيه.
0: واخد بالك؟ انت عايز فلوس اوكي، انا عايز فلوس اوكي، يا ريت تشوف حد يديني وننهي المشكله.
1: مسعود انت عايز فلوس
0: بالظبط كده.
1: انا كمان عايز.
0: ربنا يسترها عليا وعليك يا اسامه وعلى الجميع. بشكرك جدا ونورتني النهارده في فري واي.
1: تسلم يا وائل
0: حبيبي، تسلم لي يا رب. مع السلامه. احكوا لنا كده، ابعتوا لي كده على الاس ام اس النهارده. نبدا الموضوع ده. متفضل ومتبقي كام في المية من راتبكم؟ نسبة مئوية بس.

0: في دبي الآن حدث مهم. أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك. سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي. سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيتور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد PHEV الذكية. لا تفوتوا الفرصة. عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه معا نقود المستقبل.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: الحقوني الحقوني، جات لي رسالة غريبة، لا لازم أكلم صاحبتها، مش هينفع. ثانية واحدة، بليز ردي، بليز، انت ثروة قومية، ردي بليز، ردي. اه طبعا مش فاضي، يلا تحسن. لا استني والله يعني هحاول. يا ميس ردي، يا ميس هنا لو سمعني ردي، يعني في دينا معاك. الو ازيك يا ميس؟
1: مرحبا.
0: مرحبتين، اخبارك انت معا على الهوا؟
1: بعرف
0: آه.
1: كنت سمعتك
0: وانت صوتك ما شاء الله في هوا كمان جاي، ده الاي سي ولا انت فاتحه الشباك؟ ولا اعتقد مش فاتحه الشباك.
1: انا اتوقع اي سي، ولانه انا هلا طريق دبي ابو ظبي.
0: ما شاء الله، حلو قوي، فانت فاتحه الاي سي بقى على الاخر.
1: ايوه
0: ده صحراوي ده ولا ايه؟ ما شاء الله. طيب ميس، اولا تاتش وود قبل اي حاجه، بس عشان ايه دلوقتي في الاف مؤلفه بتسمعك، فلازم نقول تاتش وود. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ونرقيكي كده قبل اللينك عشان ايه الموضوع يعدي على خير. كنا بنتكلم على موضوع الراتب، وقلنا تقريبا كده، تقريبا ابعتوا لنا يعني فاضل تقريبا كام كنسبه مئويه فضلا من الراتب. النهارده احنا 2/6 فيعني فاضل كام؟ فميس بدات عالي قوي بقى، يعني صعبت الموضوع على الباقيين. بتقول اقول النسبه اقول طيب بتقول انا فاضل لي ما انا لازم اعرف سر القصه دي ايه. انا هسيبك. بتقول انا ضايل 90% من راتبي، ما شاء الله الله اكبر، وضح ابن افصح، عملتيها ازاي دي؟
1: اوكي، وائل، اول شيء انا متزوجه، طيب عشان يعني الناس يعني تكون عارفه انا متزوجه، ف يعني الاكسبنسز المهمه لسي كله على زوجي.
0: هو جوزك بيشتغل ايه؟
1: انا يعني زوجي زوجي يعني بالفاينانس.
0: بيكسبوا بتوع الفاينانس دول، واضح ما شاء الله. كسبوا كويس يعني.
1: وانا وائل
0: أيوة.
1: من زمان يعني من قبل ما اشتغل وكل شيء، انا ما بحب اللي معي يعني اصرفه على طول، مع انه انا الحمد لله ما بأصرف حالي ولا اشي، بس بحب اشوف قد ايه طل معي لاخر الشهر الاشياء اللي انا مثلا زياده يعني غير اكلي وشربي ومي طلعاتي وكل هاي بجيبها على اخر الشهر باللي انا ضل معي، عشان لا استلف من حدا ولا يعني ولا افوت بكريدت كارد ولا افوت ولا اشي.
0: حلو، ثانيه واحده، يعني نقدر نقول كده، معلش هنتكلم بالعاميه شويه، بتخلي فضل. اي نقدر نقول ايه تناتيش او اي كده طلعات او حاجات ممكن تكون رفاهية بنخليها لاخر الشهر، معانا نعمل، ما معناش ما نعملش، صح؟
1: صح صح.
0: الله عليك الله. طب
1: يعني
0: انت
1: يعني انا مش من النوع اول ما اخد ربي يلا لازم اصرفه كله، لا ما بحب. انا صراحة من زمان يعني من
0: برافو عليك،
1: وانا يعني حتى باخد مصروفي من اهلي، انا ما بحب، انا بحب يعني اوكي مثلا اشي انا بحب اعمله بس يعني ما يكون كتير اكسبنسيف، عادي بروح اعمله كل شيء، بس اشي اللي كتير اكسبنسيف واتس اكسترا لا بخليه اخر الشهر، انا عندي اعمله بعمله، انا عندي اشتري
0: ما معيش خلاص بعدين.
1: بالضبط.
0: والله بصي، اول حاجة يا ميس، بعيدا عن كل التنسيق اللي انت عاملاه، انا لازم احييكي لسببين. اولا ان انت حد مدبر، ثانيا ان انت ست وبتفكري بالعقلية دي، يعني بصراحة يعني، وعشان ما حدش يفهمني غلط، عشان انا شايف الستات قاموا دلوقتي، مالهم الستات؟ فاهم لا المقصود ايه، عشان اوضح، اصبروا عليا بس، ان دايما الستات انتوا ما شاء الله عليكم بتحبوا دايما تظهروا في احلى صورة، فبتحبوا الشوبينج شوية، بتحبوا الميك اب البرفيومز، واغلبية الستات اللي بتشتغل بتحط فلوسها في الحاجات دي، يعني مثلا يقولك ايه خلصت فلوسك في ايه، تقولك والله شوبينج، والله اشتريت ميك اب، والله اشتريت برفيوم ومش عارف ايه وحاجات، لكن انت لا بتفكري بكونسبت تاني خالص، انا معايا هشتري ما معيش شكرا.
1: صح، ويعني مثلا وائل انا مش من النوع مثلا يعني بكون اوريدي عامله بلان، يعني مثلا انا راح يخلص عندي هاي الشغله مثلا اشي من السكين كير،
0: حلو،
1: فبكون اوريدي مهيئه حالي انه انا الشهر الجاي راح اجيبه، فانا لازم هذا الشهر ما اصرف كثير عشان انا الشهر الجاي بدي اجيب هذا الشيء.
0: عشان ما يبقاش عندك اكسترا اكسبنسز يعني فوق طاقتك.
1: بالضبط.
0: لا تحيه تانية، مش قادر. احنا محتاجين على فكرة يا ميس، انت مفروض تدي كورسات. والله
1: وائل وانا بحاول معي يعني اهلي خواتي اهل دول دايما بحاول اعطي شوية تبس.
0: والله بجد، لا ما شاء الله عليك، يعني انت مركزة في مصاريفك، انت عارفة كل يعني انت بتعملي ايه، الموضوع عندك مش ماشي عشوائي. عندي التزام كذا الشهر الجاي فلازم احضر له من الشهر ده عشان ما اتفاجئش بيه الشهر الجاي واقول اروح فين واجي منين. يعني ياريت كل الناس تفكر يعني بالطريقة دي، اعتقد مش هيبقى فيه مشاكل.
1: شكرا وإلى الله يسعدك.
0: بجد والله احسنت يا مايس، ونتمنى ان احنا كلنا نحذو حذوك، يعني اتمنى نتمنى نوصل يعني.
1: نصيحة يعني اللي ما بيفكر بيومه الأسود،
0: أيوة،
1: يعني حيعيش طول حياته إنه يعني حيوصل.
0: قوليها في سواد، قوليها.
1: يعني فالواحد لازم دايما يفكر مش عشان أنا هلأ معي لازم أصرف كل اللي معي، لا بكرة ما بتعرف بكرة شو مخبيلك، هل الشغل داية، هل يعني الله أعلم شو ممكن يصير، ممكن أنت تمرض، ممكن، فدايما لازم واحد يحوش قرشه ليومه الأسود. أنا هذا نصيحتي يعني أكيد. لكل اللي بسمعوني،
0: ربنا يبيض ويحل أيامك كلها وكل أيام المستمعين يا رب، لكن ده ما يمنعش أن أنت بتتكلمي كلام مظبوط 100%. وبشكرك جدا يا مايس على وجودك معانا النهاردة على الهواء. والله اتبسطت جدا بمكالمتك.
1: وأنا أكثر والله.
0: سلامي، ربنا يخليك، مع ألف سلام.
1: مع السلامة.
0: شفتوا الكلام اللي يسوى فلوس؟ هو ده الشغل والله. الكلام ده حلي في دماغي وعيني ونسمع حمائي حلي الحان عمرو مصطفى، طبعا الاغنيه دي ترند قوي يا جماعه.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة. مستعدون لجيم اكسبو هالاسبوع؟ استمتعوا باكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها الى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: صمت بلا صورة.
2: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
3: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
2: رئيس الدولة ناعياً محمود القيسية عمل بإخلاص مع الشيخ زايد وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم بالإمارات. حمدان بن محمد تكامل القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتنافسية دبي عالمياً. النمسا تعرب عن قلقها إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الدكتور محمود أحمد القيسية أحد رواد التربية والتعليم في دولة الإمارات، مشيدا بإسهاماته في مسيرة التعليم ودوره في مواكبة نهضة الدولة منذ بداياتها. وأكد صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله أن الفقيد كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وعمل بإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأسهم في ترسيخ دعائم التعليم تاركا بصمة بارزة في مسيرة التربية والتعليم بالدولة. رحل عن دنيانا اليوم علم من أعلام التربية والتعليم في دولة الإمارات، هو الدكتور محمود أحمد القيسية الذي يعد من الشخصيات التربوية التي ارتبطت بمرحلة تأسيس التعليم النظامي في دولة الإمارات، حيث أسهم في تعليم أجيال عدة خلال العقود الأولى من قيام الاتحاد، وعرف بدوره التربوي والإنساني إلى جانب مشاركته في أعداد كوادر وطنية أسهمت لاحقا في مسيرة التنمية بالدولة. كما ارتبط اسم الراحل بمسيرة تعليم أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، إذ تولى الإشراف التربوي والتعليمي على عدد من الشيوخ في مرحلة مبكرة من حياتهم الدراسية، وهو ما جعله يحظى بمكانة خاصة داخل المجتمع الإماراتي وبين القيادات التي عاصرت بدايات بناء الدولة. دولة الإمارات فقدت اليوم قامة تربوية رافقت البدايات وأسهمت في صناعة جيل كامل من أبناء الوطن. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تفقد سموه سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطلع سموه على الخطط الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. وأكد سموه أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية، مشددا على استمرار دعم الاقتصاد والقطاع السياحي من خلال خطوات عملية.

0: وتسهيلات وتبني حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات. هذا وأعرب سموه عن ثقته بقدرة فرق عمل دبي وشركائها حول العالم على تحويل التحديات إلى فرص جديدة تدفع مسيرة التنمية نحو آفاق أرحب. وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتقال إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد. ويمثل توجيه سمو ولي عهد الشارقة امتدادا لنهج الإمارة في التكامل الرقمي المتمحور حول الإنسان وتجسيدا لحرصها على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز السيادة الرقمية للإمارة. في وقت تتسارع فيه الأخبار حول تفشي فيروس إيبولا يبقى الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات الدقيقة أساساً لتعزيز الوعي الصحي. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
1: فيروس إيبولا اسم يعود إلى الواجهة مجدداً في ظل تفشي سلالة بوندي بوجيو وسط أفريقيا وتسجيل المئات من الإصابات. ورغم المخاوف المصاحبة لانتشار الفيروس تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً لا يزال منخفضاً فيما تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا حيث إنه ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة ولا ينتقل عبر الهواء مثل كوفيد-19. وتشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالإرهاق العام. وقد تظهر الأعراض خلال فترة تمتد من يومين إلى 21 يوما بعد التعرض للفيروس. الجدير بالذكر أن الشخص المصاب بفيروس إيبولا لا يعتبر ناقلا للعدوى قبل ظهور الأعراض. وزارة الخارجية دعت إلى تجنب السفر إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان إلا للضرورة. وليبقى الوعي أساس السلامة والمعلومة الصحيحة بداية الوقاية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: الآن ننتقل بكم إلى الشأن اللبناني حيث أعربت وزيرة الخارجية النمساوية بياتا رايجنزر عن قلقها إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان وأدانت بشدة الإعلان عن تنفيذ هجمات على بيروت. وأكدت في الوقت نفسه وجوب وضع حد للهجمات على إسرائيل ونزع سلاح حزب الله. وقالت إنه من الواضح تماما أن حزب الله هو العقبة الأكبر أمام السلام والاستقرار في لبنان وأشادت بقرار الحكومة اللبنانية حيث قالت من الجيد أن الحكومة اللبنانية قد نأت بنفسها مؤخرا بشكل قاطع عن هذه المنظمة الإرهابية. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

0: مكملين ساعتنا التانية وحابب أطمن على المعنويات بعد مكالمة ميس، عشان يعني هي ما شاء الله قالت لنا إن هي قبضت ولسه لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله الله أكبر، ربنا يزيدها ويديم عليها يا رب، فاضل 90% من راتبها، وقالت لنا ده بتعمله إزاي. فبصراحة يعني تستحق التحية والشكر لأن هي ادتنا كمان شوية تيبس في الموضوع، مش تيبس اللي هو بقشيش لا نصايح يعني، ولو اننا محتاجين البقشيش بصراحة لكن لا هي ادتنا شوية نصايح علشان نحاول نحضو حدوه، نحاول نحضو حدوه. فابعتولي برضو عشان اللي لسه بيسمع من الساعة دي، انتوا تقريبا كده فاضل كام من راتب اذا كنتوا قبضتوا؟ يعني اعتقد صعب جدا جدا كمان مرة جدا ان يكون في حد لسه ما ربنا يعني ايه ما قردش ان هو ايه يكون خلص الدنيا دي وقبض. عماد مساء الورد يا استاذ وائل، وحشنا والله. انت كمان يا عماد، بس يعني انا موجود كل يوم ما لحقتش وحشك يا راجل الا بقى لو انت اللي كنت غايب ورجعت تاني، بس هو عايز يسمع اغنية معينة، فانا بصراحة عايز اكلمه اشوفه ماله عماد، لان انا ما يردنيش، شفت مش عايز تطلع، ما يردنيش خالص. فريوية لازم مزقططين. يا عماد انا وائل بس ربنا يخليك.
1: الله يبارك لك
0: حبيبي، اخبارك ايه؟
1: انت المعلم بتاعنا على الطريق،
0: ربنا يخليك يا رب. لا العفو،
1: الله يخليك،
0: ربنا يخليك يا عم.
1: نرجع للنقطة الاولانية ان الراتب لسه ما اتصرفش. بينه وبينك يعني بلاش نعيط مع بعض.
0: بلاش ايه؟
1: نعيط مع بعض.
0: لا عادي، لا احنا بص احنا بناخد كل حاجة بهزار، حتى لو في مشكلة لازم ناخد بيها بهزار علشان ايه الدنيا تمشي. اصلا هنقعد
1: انت لو عندك
0: الو، هو ما بقاش حاجة من الراتب لان الزهر ما فيش شحن. الو يا عماد، الو يا مركز عماد، سمعني؟ الخط مفتوح على فكرة. طب نكلم عماد تاني، معلش يا جماعة خليكم معايا. ايه ثاني اخوكو يعني ايه؟
1: اهو وائل.
0: ايوه ازيك يا عماد؟
1: انا سامعك، كنت سامعك، معرفش ليه حطيت
0: صوتك. كابين اربعة.
1: ايوه
0: خش كابين اربعة كده، سيب السماعة دي بايظة يا استاذ.
1: السماعة دي بايظة.
0: قول لي يا عماد.
1: لو عندك
0: قبض، اتفضل.
1: لو عندك قروض وعندك كريدت كارد، خلص الراتب في اول 3 ايام.
0: اوكي.
1: فاذا ما عندكش قروض يبقى انت محظوظ.
0: كلام مظبوط وسليم.
1: ومحظوظ اكتر لو ما عندكش كريدت كارد.
0: طبعا.
1: بس.
0: والله بص انا دايما بقول حاجة. معلش يعني خليني، انا اسف للمقاطعة، هخليك تكمل طبعا. ولكن انا دايما بقول المشكلة مش في الحاجة، المشكلة في طريقة استخدامنا للحاجة. يعني مثلا البني آدم ربنا هدى ان هو يصنع حاجة اسمها السكينة مثلا، ممكن تقطع بيها لحمة، تقطع بيها فراخ، تقطع بيها فاكهة، ممكن تعمل بيها كارثة. يعني الكريدت كارد نفس الحكاية، هو سلاح ذو حدين، لو استخدمته صح انت امورك تمام، بس للأسف عشان اكون واضح وصريح وما بقاش مثالي، يعني تقريبا 99% لو ما كانش اكتر من الناس اللي معاها كريدت كارد بتستعملها غلط، وانا واحد من الناس دي بالمناسبة. يعني يلا انا بعترف على الهوا اهو.
1: كلام مليون في المية صح، عشان كده انا صاحب مقولة. أيوه. اللي معوش ما يلزموش.
0: حلو صح. على قد لحافك مد ايه؟
1: مد ايه بقى؟ رجليك ولا
0: مد ايه تاني؟
1: ولا ارمي بخدتك؟
0: لا على قد ده مثل قديم انت عارفه يعني.
1: انا عارفه.
0: على قد لحافك مد رجليك، يعني انت على قد دخلك والمصاريف بتاعتك اصرف، اكتر من كده ما هتتورط.
1: اللي معوش ما يلزموش.
0: بالظبط.
1: أيوة نفس النفس المعنى.
0: واللي بيحضر عفريت
1: يعرف يصرفه.
0: بس كده دخلنا ماتش امثاله.
1: ايوه بالظبط كده.
0: طب قول لي، هل انت من المحظوظين يا عماد وبتاخد بالك من الحاجات دي والتفاصيل دي، ولا انت معانا؟
1: والله انا الحمد لله، انا الحمد لله بعمل مانجمنت لللونج تيرم البادجت بتاعتي.
0: الله.
1: على مدى مثلا سنه او ست شهور عندي شيكات، عندي حاجات لازم اجيبها لازم اعملها لازم اعمل صيانه لازم اعمل كده. فكل دي حاجات بتدرس من يعني من بدري وبتحط لها بادجت بشكل استقطاع من الراتب بحيث انه يكون موجود.
0: حلو قوي حلو قوي عجبتني الاستقطاع دي. بقول لك ايه
1: يعني مثلا
0: انت بتشتغل ايه؟
1: انا بزنس مان.
0: بزنس مان
1: انا عندي شغل خاص يعني.
0: حلو كلام حلو. ما ده دي عقليه رجال الاعمال كل حاجه تبقى متستفه كل حاجه ليها ايه وضعها كده شفته.
1: يعني ايام ما كنت مستاجر مثلا بيت شهريا ايجاري قد ايه اشيله من الراتب واحطه في حساب بنك لوحده اخر يجي الشيك ينصرف وانا ما معيش يعني معيش خبر وخلاص.
0: انت عامل زي ما انت قلت كده الاستقطاع بتاعه كل شهر بتشيل كذا يجي معاد الشيك يتصرف خلصنا ما عندناش مشاكل.
1: وعندي كارت مثلا بشحن فيه للبنزين وكارت للجروسريز كارت للاولاد عشان اللي عايزين يشتروه فمسهل الامور على نفسي بس.
0: والله برافو عليك برافو عليك. طب انت النظام ده انت ماشي بيه بقالك كام سنه تقريبا يا عماد؟
1: ثم رجعت الامارات من 2009.
0: حلو والله برافو عليك. يعني انت كنت في الامارات وبعدين مشيت وبعدين رجعت تاني؟
1: بالضبط انا في الامارات من سنه 80.
0: ما شاء الله ده انت يعني من بقالك زمن
1: يعني مدارس عجمان تشهد عليا.
0: ده انت متربي هنا يعني في الامارات.
1: بالضبط
0: والله والحمد لله زي ما بيقولوا دايما الامارات هي بلد الفرص. أكيد. يعني
1: فان انت بلد كمان الامن والامان
0: تزود ده بان انت تعمل نقدر نقول كنترول على مصاريفك تمانج الدنيا ده بيخليك تبقى حلو. طب اغنيه الشيله كامله بقى انا مش شايف لها محل من الاعراف اللي انت بتقوله ده كله. انت ليه
1: بتاعت عمر كمال بتاعت عمر
0: عارفها كمال. عارفها عارفها بس انا قصدي انه يعني مين باصص لك مين باصص لك وتقول له شيل الشيله كامله ما اصل دي بي لما ايه اغنيه الشيله كامله دي بتاعت اللي بيحسدك وهو مش عارف اللي فيها فبتقوله طب عايز بقى تاخد اللي عندي او اللي ظاهر لك شيل بقى الشيله كامله اللي انت ما تعرفوش
1: الشيله كامله. بالظبط.
0: مين
1: والله هو فعلا يا اسوائل يعني في ناس بتبص لك ان انت مظبط امورك واشتريت بيت ومش عارف ايه وكلام زي كده بس ما يعرفوش
0: الضريبه
1: الداخليه بتاعتك. بالظبط في ضريبه يعني انت كبزنس مان انت ما عندكش اجازه 24 ساعه انت في شغلك.
0: صح.
1: انت لو خمس دقائق بس تهيت عن شغلك ممكن تلاقي اختلاف هنا ولا اختلاف هنا ولا حاجه مش هتبسطك.
0: اكيد.
1: فضريبه ان انت بزنس مان وصاحب بزنس وكده ما عندكش اجازه. انا لما باخد اجازه يعني ببقى اوت اوف سيرفيس زي ما بيقولوا.
0: خلاص اجازه يعني فاصل بقى عشان ايه
1: فاصل
0: يبقى بريك بجد يعني.
1: بالظبط.
0: هو بص يا عماد يعني خلينا نلخص اللي انت قلته ده كله في حاجه انه في قاعدة كده بسيطة دايما أنا بقولها حتى بيني وبين نفسي دايما يعني حكمة ربنا كده في الحياة إنه كل ما الدنيا بتدي لك حاجة بتاخد منك حاجة أقساطها.
1: أكيد
0: بتدي لك فلوس وراحة مادية وكده بتاخد منك شوية راحة البال والراحة الصحية وبتاع ولا عكس صحيح يعني. فمفيش حاجة ببلاش في الدنيا دي لازم الناس تفهم كده. أي حد ربنا كرمه هو دافع ضريبة كبيرة جدا جدا جدا عشان يوصل للي وصل له. وتحية كبيرة جدا ليك يا عماد.
1: شكرا ما اتحرمت منك. شكرا
0: ربنا يخليك. يلا بقى ايه
1: الله يخليك
0: نسمع الشيله كامله
1: الشيله كامله
0: يلا بينا
1: حبيبي. شكرا شكرا.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات.

طيب ناخد كده فاصل سريع من الماديات والراتب والقصة دي كلها ونروح فني شوية. محدش كان يعرف أو يتخيل إن أغنية ميال لعمرو دياب ليها علاقة بأغنية لولاكي. عايزين تعرفوا إيه العلاقة ما بين أغنية ميال ولولاكي؟ في ريل أنا لسه منزله من شوية على حسابنا على الإنستجرام العربية 99FM، وموجود كمان على الحساب الشخصي بتاعي وائل.عصام_. خشوا اتفرجوا ازاي اغنية لولاكي صنعت نجم اللي هو طبعا علي حميدة، وكانت السبب في حاجة مهمة جدا للهضبة وهي اغنية ميال. التفاصيل جوه الريل.

0: العربية 99
1: الموسيقى أولا. تحلم بسيارة فاخرة؟ ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
2: حول راتبك واربح بقوة.
3: تربح مرة؟ حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
5: تبحث عن حفلة عيد ميلاد لا تنسى؟ اجعلها في إيرمانياكس أو ستريت مانياكس. أنشطة مشوقة، مرح لا يتوقف، وقاعة خاصة لحفلتك مع ألذ الأطعمة ولكل طفل. تريد شيئا أكثر تميزا؟ أضف عروضا سحرية وديكورا مميزا. للمعلومات تفضل بزيارة إيرمانياكس.com أو ستريت مانياكس.com أو اتصل على 04-348-8981. إيرمانياكس وستريت مانياكس، أفضل حفلات أعياد الميلاد.

0: الساعة دلوقتي 8:35 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

0: شفتوا الريل ولا لسه؟ طيب مرة تانية عشان ايه اللي لسه بيسمع، في ريل انا منزله على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM. الريل ده هو قصة اغنية، قصة اغنية لولاكي وازاي اتصنعت وعملت ايه وايه اللي حصل لعلي حميدة اول ما عرف انه الاغنية نجحت وضربت، وايه علاقة ما بين اغنية لولاكي اللي محدش يعرفه وميال بتاعت عمرو دياب، في علاقة قوية جدا. عموما نشوفوا الريل على حسابنا على الانستجرام علشان تعرفوا الحكاية. دلوقتي معايا محمد قاسم. ازيك يا محمد؟ يا محمد،
1: محمد راح فين؟
0: ما كنت معايا على الخط. استنى يا راجل افتح الخط، قفلت على طول. يلا يا محمد. محمد بقى مع رقم فلكي متبقي من اللطافة بتاعت الراتب. اه والله، رد يا محمد، رد، انا بساعدك، رد. انا بحاول اساعدك يا محمد. يا قاسم، ان هو بعت نسبه يعني ما تكفيهوش ان هو يكمل المكالمه اصلا. اه والله العظيم، محمد بعت بيقول اللي متبقي من الراتب 0.02%. معرفش الرقم ده يعني يطلع كام بالدرهم، لكن يعني واضح ان الحالة جيم ايه دي، دال دياء يعني، مش جيم. هو محمد حاول يعني ايه تبعت لنا، ولو عايز نكلمك في الساعة اللي جاية. مرة تانية بفكركم بالريل اللي موجود على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM. في قصة كده حلوة عن اغنية لولاكي واغنية ميال لعمرو دياب، خشوا اتفرجوا عليه وبقى ايه زبطونا يعني. ما تنسوش الكومنت الظريف، اللايك اللطيف، شير، سيف، الحاجات الحلوة دي عشان ايه كده نبقى مع بعضينا. طيب دلوقتي بقى هسمعكم اغنية، الاغنية دي من ألبوم حمائي الجديد. بصراحة طلبت كتير، هي اغنية يعني حدوتة، يعني اغنية من الاغاني الحلوة في الشريط. شفتوا رجعت انا لشريط كاسيت اهو، قلت شريط الألبوم. اليومين دول بنقول ألبوم، معلش. حلوة أغنية حلوة من أغاني الألبوم الجديد. فأنا ما كنتش عايز ألعبها علشان على قد ما هي حلوة، ولكن يعني فيها لمسة كده درامية وحزن شوية، ولكن بناء على طلب الجماهير فحاضر. الأغنية اسمها مشيتي.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل، احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي،
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: قادمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث اطلع سموه على الخطط الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقا للتشريعات السارية وتحت إشراف القاضي المختص. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. تتواصل غارات إسرائيل على جنوب لبنان اليوم بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت تفاديا للمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسرائيل بضبط النفس في جنوب لبنان، حيث أسفرت الحرب الدائرة مع حزب الله عن مقتل أكثر من 3400 لبنانية ونزوح 1,200,000 شخص منذ 3 أشهر. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خبراء روسيين وأمريكيين أجروا محادثات في الأسبوع الماضي لمناقشة نقاط الخلاف في العلاقات الثنائية، كما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء. وبهذا تنتهي
2: الأخبار من شبكة ARN.

الصيف. أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو. العربية 99، الموسيقى أولا.
1: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
0: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي أصر للمسافات.
0: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
0: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: من فترة مش طويلة قوي، يعني نتكلم في شهر تقريبا، كان في حاجة عملناها اسمها صنع في العربية 99، والهدف منها ان احنا نجيب ونضم مواهب جديدة لتيم العربية 99 ويكونوا هم النجوم القادمون وينضموا لينا في المجموعة. عملنا تصفيات مبدئية، وفي الاول كان في توب 10 ودلوقتي بنوصل للتوب 5. من ضمن المشاركين جودي. جودي معاها دلوقتي على الهواء. ازيك يا جودي؟
1: هلا هلا، مرحبا.
0: ايه الاخبار؟ كله تمام؟
1: الحمد لله تمام. كيفك؟ شو صحتك؟
0: انا تمام الحمد لله. انت طمنينا، ايه الاخبار؟
1: سعيد كتير انه انا هلا على راديو، وسعيد كتير بهيدي التجربة، وكانت فرصة كتير حلوة. وبتمنى انه اقدر اثبت نفسي على الهواء.
0: ان شاء الله باذن الله. انت طبعا مبدئيا انت عارفة ان انت من التوب 10، وبعدين هنعمل توب 5، وبعدين نشوف بقى ايه الفاينل. تتوقع ان انت تكوني من التوب 5؟
1: صراحة انا عندي ثقة بحالي، وانا انسانة كتير بحب احكي. وعندي انرجي.
0: هو مين ما بيحبش يحكي يا جودي؟ يعني البنات بالذات ما شاء الله، يعني حدث ولا حرج.
1: انا انسانة كتير بوزيتيف. صراحة انا انسانة كتير كتير بوزيتيف، وهيدا فرصة بالنسبة لي. انا عارفة انه it's worth it، كتير worth it، فانا ام اقول ان يعني.
0: ان شاء الله. طب قولي لي جودي، انت عندك تجربة قبل كده على الهواء او في الاذاعة او في التلفزيون او في اي حاجة ليها علاقة بالميديا؟
1: ايوة طبعا. هلا انا عندي مسلسلات اذاعية عملتها بكذا اذاعة يعني موجودين.
0: واو حلو.
1: ايوة، وبنفس الوقت انا ممثلة مسرح وتلفزيون على فكرة.
0: جيتيلي في ملعبي بقى. ايوة
1: جيتيلي. وظيفتي الاساسية اني اتلون بشخصيات.
0: الله عليكي الله عليكي. طيب هو طبعا يعني ما شاء الله انت عندك مواهب مختلفة، وزي ما انت قلت كده انت طاقة ايجابية حلوة، بس انا مش عارف يعني هل هتزعلي لو عرفت ان انت مش معانا في التوب 5؟
1: هلا اكيد رح ازعل، بس انا ما باخذ اي شيء بطريقه سلبيه. يعني اذا انا مثلا لا قدر الله انه انا للاسف طلعت، انا اكيد حاخذ هيدا الشيء حافز انه شو هيدا الشيء اللي خلاني اطلع. حدور على السبب، حاول اني يصلحوا فيني، واكيد حارجع مره ثانيه.
0: برافو عليكي والله، حبيت الاصرار بتاعك. وعشان الاصرار بتاعك ده، وعلشان يعني انت روحك ايجابيه قوي، يعني مش عايزك تزعلي، وزي ما بيقولوا كده ايه، احنا ما يهونش كمان علينا زعلك، وعلشان كده انت من التوب 5 معانا. مبروك. ايه رايك في الزاويه؟ جبتها لك في الزاويه. الكوره جت في الزاويه، يعني ما طلعتش بره. طبعا انت قلتي بس بطني بقى بدات تلعب، وقلتي خلاص انا اوت، ويعني الله يعوض علينا، وفي عندك ايهاب توفيق نزل في الباك جراوند وخلاص.
1: خلينا نقول انه في هيك شيء، يعني صرت افكر بالسنه الجايه شو راح اعمل.
0: لا بس والله برافو عليك ان انت روحك كده حلوه، يعني انت عندك تحدي. كملي.
1: بالنسبه لي اي شيء بيكون بطريقك او ما بيكون بطريقك، if it's not meant to be it's not meant to be، if it is meant to be you will get it. هيدا عقلية عندي بمشي فيها، لانه الحياه هيك
0: بالضبط.
1: هيدا بالنسبه لي.
0: والله برافو عليك يا جودي. وتسلمي، ربنا يخليك، انا مقدر فرحتك. ومعلش انا يعني زي ما بيقولوا كده بالمصري اشتغلتك شويه. بس عشان الفرح هيكون ليها زهوه، وان شاء الله باذن الله تقدري تثبتي نفسك، ويكون ليكي نصيب تكوني من تيم العربيه 99. بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، ومره تانية الف الف مبروك على وجودك معانا في التوب 5.
1: الله يبارك فيك يا رب، وثانك يو كتير راديو العربيه على هيدا الفرصه، وان شاء الله بكون قد المسؤوليه واستاهليها.
0: استاهليها. تسلمي.
1: ميرسي كتير.
0: مع الف سلام.
1: باي باي باي.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. ينطلق الأربعاء في دبي مؤتمر أرقام كابيتال السنوي 13 للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة. يناقش الحدث على مدار يومين مستقبل أسواق رأس المال بمشاركة صناع السياسات والاقتصاديين وقادة الأسواق المالية. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعدل الرسوم الجمركية على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، ويخفض المرسوم الرسوم على بعض المعدات الزراعية من 25% إلى 15%. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات أجنبية قياسية تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو أثناء مؤتمر اختار فرنسا، بما في ذلك في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. في أمان الله.
0: دع استثمارك ينمو بثقة، استمتع بعائد يصل إلى 4.6% سنويا على الودائع الثابتة مع بنك الفجيرة الوطني. تطبق الشروط والأحكام.
2: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
0: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام. العربية 99، الموسيقى أولا.

طيب جات لي مسج دلوقتي بتتكلم على موضوع الريل اللي انا نزلته على حسابنا على الانستجرام اللي هو الخاص باغنيه لولاكي، القصه بتاعتها وعلاقتها باغنيه ميال بتاعت عمرو دياب، علشان يعني الريل مختصر شوي. هو مختصر بس فيه المفيد، يعني انتوا عارفين برضو ان قواعد السوشيال ميديا مختلفة شوية عن الهوا. الهوا احنا بيبقى فيه اسهاب اكتر في الكلام، يعني بناخد راحتنا ونحكي التفاصيل قوي، ولكن السوشيال ميديا بقدر الامكان لازم الواحد يكون ايه مختصر علشان ما تملوش. عموما انا جبت لكم اللينك الكامل اللي حكيت فيه القصة كاملة بحذافيرها. تعالوا نسمع تفاصيل اغنية صناعة ونجاح أغنية لولاكي وعلاقتها بأغنية ميال لعمرو دياب. يلا بينا. على سيرة بقى الكلام الجميل اللي قاله جاسم في اللينك اللي فات، تعالوا نتكلم النهاردة في فقرة شريط كاسيت على أغنية استثنائية ومطرب استثنائي جداً وحدث كله استثنائي من الأول للآخر وحاجة كسرت موازين السوق في الوطن العربي في الوقت ده. بنتكلم على أغنية فريدة من نوعها، أغنية على قد ما كان كلماتها بسيطة جدا والأداء بتاعها سهل وسلس، ولكن كل الناس في كل الشوارع وكل الأماكن وكل الأفراح وكل العربيات وكل وسائل النقل العام حتى بقت بتردد الأغنية وحفظاها عن ظهر قلب. بنتكلم على أغنية لولاكي. لولاكي علي حميدة من أشهر أغاني أواخر التمانينات، والأغنية دي فعلا كسرت كل موازين السوق في الوقت ده، رغم أن هي يعني أغنية بسيطة جدا مباشرة جدا ما فيهاش أي تعقيدات موسيقية ولا نقلات كبيرة ولا توزيع أوركسترالي ولا أي حاجة خالص. وده يعني يمكن من الحاجات اللي أثبتت أن فعلا ممكن أغنية تصنع نجم في ثانية، من حد مش معروف خالص لحد فجأة في أوائل صفوف النجوم. الموضوع بدأ مع شركة الشرق، كان شركة خاصة بالكاسيت في الوقت ده، وكانت بتنتج لناس كتير قوي، كانت بتنتج لعلاء عبد الخالق وحميد الشاعري وغيرهم كتير جدا من المطربين، كانت من أقوى الشركات في التوقيت ده. عملت الشريط ده وفجأة الشريط انتشر في كل أنحاء مش مصر بس، الوطن العربي كله، كل الشوارع والناس بقى بتغني لولاكي، كل الديجيهات في الأفراح لولاكي، عربيات رايحة جاية في الشارع لولاكي، أي حاجة لولاكي. لدرجة أن من كتر نجاح الأغنية اتطلب علي حميدة علشان يعمل فيلم وسموا الفيلم لولاكي، وتعمل مسرحية لولاكي وتعمل مسرحيات تانية على نفس الاسم استثمارا لنجاح الأغنية. الأغنية باعت رقم قياسي جدا جدا في الوقت ده، كان 6 مليون نسخة وكسور، وده كان رقم فلكي في الوقت ده. ومن الحاجات الطريفة اللي حصلت ان لما علي حميدة عرف انه المنتج بلغه انه قال له انت بعت 6 مليون نسخة من الشريط بتاعك، اغمى عليه ودخل المستشفى من كتر ما هو مش مصدق النجاح اللي هو عمله. فدي كانت من الحاجات الطريفة. حاجة تانية طريفة ليها علاقة شوية بالأغنية ولكن من بعيد سنة، في الوقت ده كان عمرو دياب عامل أغنية هلا هلا، وكانت مسمعة وناجحة وخلت عمرو دياب ينتشر جدا في الوقت ده بالذات في موضوع الغنى في الأفراح. فكان هو وصل لمرحلة أنه يعني أنا نجحت خلاص والناس عرفتني وكده، فقابله المنتج فبيقول له أنت قاعد بتعمل إيه؟ فبيقول له الحمد لله ما أنا ناجح هو أغنية هلا هلا مكسرة الدنيا وبتاع. قال له مكسرة الدنيا مين؟ في واحد اسمه علي حميدة عامل لولاكي، انزل اشتغل. فسمع لولاكي وسمع النجاح بتاعها وبتاع الغيرة الفنية بقى الحلوة، اشتغل، اتصل بحميد الشاعري، قعدوا اشتغلوا، طلعت بأغنية ايه القعدة دي؟ ميال. وطلعت ميال، وعمر دياب من وقتها اتعرف في كل أنحاء الوطن العربي. دي حاجة كده يعني كانت الشرارة بتاعتها هي أغنية لولاكي. بعد الكلام ده كله تيجوا نسمع لولاكي؟ نسمع، يلا بينا. طيب ده كان اللينك الأصلي، وزي ما سمعتوا كده كنت في الآخر بقول إيه تعالوا نسمع أغنية لولاكي. لولاكي طبعا إحنا لعبناها الساعة اللي فاتت، دلوقتي نلعب الأغنية التانية
اللي كانت نقدر نقول سبب الشرارة فيها هي لولاكي ونجاح لولاكي، وهي أغنية ميال للهضبة عمرو دياب. نختم بيها النهاردة، وبشكركم جدا على وجودكم معايا على مدار الثلاث ساعات. كان معاكم وائل عصام، بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية، وتصبحوا على ألف خير.

0: عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هاف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أخبار من شبكة ARN.
2: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطلع سموه على الخطط الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. وأكد سموه أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية، مشددا على استمرار دعم الاقتصاد والقطاع السياحي من خلال خطوات عملية وتسهيلات وتبني حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات. كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقا للتشريعات السارية وتحت إشراف القاضي المختص. ويأتي هذا القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ في القيام بالمهام المنوطة إليهم. في وقت تتسارع فيه الأخبار حول تفشي فيروس إيبولا، يبقى الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات الدقيقة أساسا لتعزيز الوعي الصحي. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
3: فيروس إيبولا اسم يعود إلى الواجهة مجددا في ظل تفشي سلالة بوندي بوجيو وسط أفريقيا وتسجيل المئات من الإصابات. ورغم المخاوف المصاحبة لانتشار الفيروس، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالميا لا يزال منخفضا، فيما تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب تعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا، حيث إنه ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة، ولا ينتقل عبر الهواء مثل كوفيد-19. وتشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالإرهاق العام. وقد تظهر الأعراض خلال فترة تمتد من يومين إلى 21 يوما بعد التعرض للفيروس. الجدير بالذكر أن الشخص المصاب بفيروس إيبولا لا يعتبر ناقلا للعدوى قبل ظهور الأعراض. وزارة الخارجية دعت إلى تجنب السفر إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، إلا للضرورة. وليبقى الوعي أساس السلامة والمعلومة الصحيحة بداية الوقاية.
2: النشرة متواصلة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأعضاء في الكونغرس اليوم إن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، موضحا أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتواصل مع واشنطن في الأيام القليلة الماضية كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق ما زالت مستمرة. قتل 4 أشخاص فيما أصيب 127 آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور جنوبي لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية هذا اليوم. هذا وتتواصل غارات إسرائيل على جنوب لبنان بعد

0: بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت تفاديا لمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. وعقب تدخل ترامب قالت الحكومة اللبنانية إن إسرائيل ستمتنع عن تنفيذ الضربات التي هددت بها على الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين ستوقف جماعة حزب الله هجماتها ضد إسرائيل. دائما حول لبنان، طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسرائيل بضبط النفس في جنوب لبنان، حيث أسفرت الحرب الدائرة منذ 3 أشهر مع حزب الله عن مقتل أكثر من 3400 شخص ونزوح 1,200,000 لبناني. في الأثناء، وصل ممثلو لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء جولة جديدة من المباحثات المستمرة. أنتقل إلى العراق الآن، حيث أعلنت ما تسمى بعصائب أهل الحق، وهي إحدى أبرز الفصائل المسلحة العراقية، أن القرار بشأن ألويتها المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي سيصبح في يد الدولة حصرا، وذلك وسط ضغوط أمريكية على بغداد لضبط سلاح الفصائل. إلى ملف آخر، أمرت السلطات الأوكرانية اليوم بإجلاء أكثر من 7,000 مدني من منطقة خاركييف في شمال شرق البلاد، فيما قد يؤشر إلى تقدم ميداني للقوات الروسية. إلى ذلك أيضا، نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ في ساعة مبكرة اليوم، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل، وذلك بعد أن هددت بشن هجوم واسع النطاق وحضت الأجانب على مغادرة كييف.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: في أخبار العالم أيضا، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو بإصابة 15 شخصا، كما أعلنت اليوم السلطات اليابانية، والتي دعت 800,000 شخص لإخلاء منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
2: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
3: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: في موضوع مهم بكلمك فيه.
2: شو مسوي أنا هالمرة؟
1: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
2: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
3: سواء كنت تحول الأموال محليا أو دوليا، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.

حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: في العناوين، حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات. حمدان بن محمد تكامل القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتنافسية دبي عالميا. وروبيو يقول إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطلع سموه على الخطة الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. وأكد سموه أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية، مشددا على استمرار دعم الاقتصاد والقطاع السياحي من خلال خطوات عملية وتسهيلات وتبني حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات. في وقت تتسارع فيه الأخبار حول تفشي فيروس إيبولا، يبقى الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات الدقيقة أساساً لتعزيز الوعي الصحي. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
2: فيروس إيبولا اسم يعود إلى الواجهة مجدداً في ظل تفشي سلالة بوندي بوجيو وسط أفريقيا وتسجيل المئات من الإصابات. ورغم المخاوف المصاحبة لانتشار الفيروس، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالميا لا يزال منخفضا، فيما تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا، حيث إنه ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة، ولا ينتقل عبر الهواء مثل كوفيد-19. وتشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالإرهاق العام. وقد تظهر الأعراض خلال فترة تمتد من يومين إلى 21 يوما بعد التعرض للفيروس. الجدير بالذكر أن الشخص المصاب بفيروس إيبولا لا يعتبر ناقلا للعدوى قبل ظهور الأعراض. وزارة الخارجية دعت إلى تجنب السفر إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، إلا للضرورة. وليبقى الوعي أساس السلامة والمعلومة الصحيحة بداية الوقاية.
1: إلى أبرز أخبار العالم.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأعضاء في الكونغرس اليوم إن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، موضحا أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتواصل مع واشنطن في الأيام القليلة الماضية كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق ما زالت مستمرة. في لبنان قتل 4 أشخاص فيما أصيب 127 آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور جنوبي لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم. هذا وتتواصل غارات إسرائيل على جنوب لبنان بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت تفاديا لمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. وعقب تدخل ترامب قالت الحكومة اللبنانية إن إسرائيل ستمتنع عن تنفيذ الضربات التي هددت بها على الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين ستوقف جماعة حزب الله هجماتها ضد إسرائيل. المستشار الألماني فريدريش ميرتس طالب إسرائيل بضبط النفس في جنوب لبنان، حيث أسفرت الحرب الدائرة منذ 3 أشهر مع حزب الله عن مقتل أكثر من 3400 شخص ونزوح 1,200,000 لبناني. إلى ذلك أيضا وصل ممثلو لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء

0: جولة جديدة من المباحثات المباشرة. في تطورات العراق، أعلنت ما تسمى بعصائب أهل الحق، وهي إحدى أبرز الفصائل المسلحة العراقية، أعلنت أن القرار بشأن ألويتها المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي سيصبح في يد الدولة حصرا، وذلك وسط ضغوط أمريكية على بغداد لضبط سلاح الفصائل.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: أمرت السلطات الأوكرانية اليوم بإجلاء أكثر من 7000 مدني من منطقة خاركييف في شمال شرق البلاد، فيما قد يؤشر على تقدم ميداني القوات الروسية. إلى اليابان الآن، حيث تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل البلاد وتتجه نحو العاصمة طوكيو بإصابة 15 شخصا، كما أعلنت اليوم السلطات اليابانية، والتي دعت 800 ألف شخص لإخلاء منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: مستعدون لجيم اكسبو هالاسبوع؟ استمتعوا باكثر من 300 لعبة واربحوا جوائز تصل قيمتها الى 500,000 درهم، واكتشفوا عالم الكوسبلاي والمزيد من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. مواقف السيارات مجانية حتى 6 ساعات. التذاكر تبدأ من 29 درهما على platinumlist.net. زوروا dubaiesportsfestival.com.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. بدعم من برنامج أورا للولاء.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وإن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. ذكر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن الفريق المفاوض للرئيس دونالد ترامب لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وأصر على ربط أي تخفيف للعقوبات بتخليها عن برنامجها النووي. تتواصل غارات إسرائيل على جنوب لبنان بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت تفاديا للمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسرائيل بضبط النفس في جنوب لبنان، حيث أسفرت الحرب الدائرة منذ 3 أشهر عن مقتل أكثر من 3400 شخص ونزوح 1,200,000 لبناني. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خبراء روسيين وأمريكيين أجروا محادثات في الأسبوع الماضي لمناقشة نقاط الخلاف في العلاقات الثنائية، وذلك كما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: هدوا يا هوا لعندي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت يا حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99. هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
3: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك. سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تطلع على فوق خصم حتى الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

من فريدوم. لا تفتح صوت على الخصم حتى 50% على باقات مختارة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.